0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كما تراءون الكوكب الغارب، بتقديم الراء على الباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال: عرضها 60 ميلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه

0: في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري.
1: الباب 400. باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: بالطواغيت، جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: علما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في التقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
5: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
4: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك الله.
6: حياكم الله. شيخ صالح، في الحلقة الماضية تحدثنا حديثا مهما حول صلة المعتقد بالأقوال والأعمال، كان الحديث مهما جدا. في هذه الحلقة أيضا نريد السير على منوار تلك الحلقة، نرغب شيخ صالح بيان أصول وأسس المعتقد السليم للإخوة المستمعين، أصول وأسس هذا المعتقد إذا تكرمتم يا شيخ، وصلتها أيضا بالأعمال إن سمحتم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة بلا شك ولا ريب مهم جدا، بارك الله فيك وفتح الله على الجميع. الأسس الأصول للمعتقد الصحيح جاءت ولله الحمد في القرآن والسنة، والنصوص متضافرة بذلك وواضحة، ولكن أيقظ الله علماء أهل السنة والجماعة فاختصروها وأوجزوها وأبرزوها.
6: نعم.
7: وأبرزوها للمسلمين.
6: نعم.
7: فمنها أن يعرف الإنسان المعرفة الحقيقية بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فالذي قدر على خلقنا وقدر على رزقنا ما تركنا سدى، بل أرسل إلينا رسل، وبين سبحانه وتعالى في محكم كتابه على لسان نبيه أن من أطاع هؤلاء الرسل فهو في الجنة ومن عصاهم فهو في النار، فهو في النار كما في الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن
6: عصاني فقد أبى،
7: ومن عصاني فقد أبى. فهذا أساس عظيم، وجه كونه أساس لأن الإنسان الصحيح في العقل والذهن والفكر يراجع من الذي قدر على هذا الإيجاد العظيم، وإذا عرف أنه هو الله راجع نفسه، فهل لمن أوجدك أليس له حق بأن تعمل من أجله وأن تقول من أجله؟ فهذا أساس ليس بالأمر السهل، فإذا غفل عن هذا وظن ولم يقم بحق الله سبحانه وتعالى أصبح معتقده كأن الله خلقه وتركه سدى وتركه هملا.
6: نعم.
7: يحسب الإنسان ويترك سدى؟ لا، المعتقد الصحيح لمن عرف بأن الله هو الذي خلقه أن يعتمد ويجزم ويصح معتقده بأنه مطلوب منه عمل نحو خالقه ورازقه والمنعم عليه بجميع أنواع صنوف النعم التي لا تعد ولا تحصى. هذا أصل.
6: الله أكبر. نعم.
7: ولعل هذا الأصل اتضح ولو قليلا بصلته بالأعمال.
6: نعم. أن يدرك المسلم أن هذا الخالق سبحانه وتعالى يستحق هذه العبادة،
7: يستحق امتثال ما أمر به.
6: نعم.
7: واجتناب ما نهى عنه.
6: نعم.
7: لأنه خلقك، وهذا ولله المثل الأعلى، كما يحصل للإنسان الموظف مع رئيسه
6: نعم.
7: فإذا كان الرئيس مخلوق والموظف مخلوق، ومع ذلك إذا انقاد ونفذ الأوامر قبله وقربه، وإذا أخذ يلتوي ولا ينفذ أوامره لم يتحمله.
6: نعم.
7: لم يتحمله ولو ولا ساعة ولا يوم. نعم. لا يشاء الله. فمن باب أولى وآكد مع الخالق الرازق
6: سبحانه وتعالى،
7: المحيي المميت الذي تؤول إليه في الآخرة.
6: نعم.
7: فيجازي على الأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر.
6: وهذا الإيحاء إن سمحتم يا شيخ أيضا.
7: نعم.
6: في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثم يأتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فكأنها دعوة.
7: نعم.
6: إلى أن يمتثل هذا العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى ولا أوامره عز وجل.
7: والقرآن كله مملوء بهذا.
6: نعم.
7: بهذا، وإنما قصدنا بذلك.
6: نعم.
7: التنبيه.
6: محسن.
7: والتوجيه.
6: طيب.
7: وإلا فليس هناك سورة خلت من هذا.
6: الله أكبر. نعم.
7: بلا شك ولا ريب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
6: نعم.
7: هذا أصل
6: وهو أهم أصل، أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد المستحق لامتثال هذه العبادة.
7: نعم. الأصل الثاني أن يعرف الإنسان العاقل بتأكيد حق ربه عليه، وأن حق ربه عليه أنه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا. هذا أكبر حق من حقوق الله على الإنسان إذا بلغ عاقلا. أما لو بلغ مجنون كالبهيمة وفاقد العقل متخلف، هذا لا لوم عليه. فإذا بلغ عاقلا فاهما كاملت حواسه وتكامل قواه، فلا بد أن يعرف بأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، بمعنى أن الله فرض على الإنسان عبادات وطاعات، فلا يصح أن يصرفها لغيره، ولا يصح أن يتركها ويتخلى عنها. فهذا أصل. فإذا جهل الإنسان هذا الأصل، بمعنى تغافل وتناسى أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، فظن طاعة الله أنها على حد سواء، يأتي بها أو لا يأتي بها، إن اشتهى أتى بها فصلى وزكى وطاع والديه وترك الغش والخيانة، وإن غلبت نفسه الأمارة بالسوء عليه وشيطانه تجاهل ذلك كله فعصى ربه، وظهر منه واتضح على أفعاله وأعماله بأن الله كأنه رضي عن عمله. فالاعتقاد الصحيح أن يعرف المسلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، كما جاء في القرآن، ولا يشرك في عبادته أحدا، وهذا نكرة في سياق النفي، لها صيغة العموم. أحدا بمعنى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما كانت الجاهلية تتخذ ذلك. الكفار الذين بعثت لهم الأنبياء لم ينكرون وجود الله، وإنما أنكروا الانقياد لله. فمن ادعى أنه من أمة محمد وأنه مسلم وهو لم ينقاد لأوامر الله، كان شبيها بهؤلاء الذين أرسلت لهم الرسل ودعوهم إلى عبادة الله. هم لم ينكروا وجود الله، عارفين أن الله خلقهم وأوجدهم، لكن تجاهلوا أنه لا يرضى بأنهم لا يشركون معه أحد. إن الله لا يرضى أن يشرك معه، هذا أصل وأساس لجميع الأعمال والأقوال. بمعنى إن عن له وطاب له قول غير مرضي فإنه لا يعمل، لا يأخذ به، وإن أخذ به ولا يبالي فهو تجاهل منه، وهكذا العمل وهكذا العمل. إذن واضح هذا الأساس.
6: أساس مهم جدا،
7: واضح ربطه بالأقوال والأعمال. الأصل الثالث أنه إذا عرف أن الله خلقه وعرف أنه لا يرضى يشرك معه في عبادة أحد، فوجبت عليه طاعة الله وتوحيده. فهذا أصل صحيح. فإذا اعتقد بأن لا تجب طاعة الله، وإنما إن جاء بهذه العبادة وهذه الطاعة فهو أمر سلوكي وخلقي، كما عبر به بعض من لا يعرف الحقيقة، هذا لا ينفع. فلا بد أن يعتقد بأن طاعة الله واجبة وطاعة رسوله، من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له، لا يجوز له العدول إلى موالاة شياطين الجن أو شياطين الإنس، ولا يجوز له العدول إلى إشباع رغبته وهواه، ولا يجوز له العدول إلى موالاة من حد الله ورسوله، حتى ولو كان أقرب قريب، ولو كان أباه أو أمه. ولكن إذا أراد أبوه أو أمه أن يصدوه عن عبادة الله وعن حقوق الله، فليقم بصلاتهم في هذه الدنيا ولا يترك حقوق الله كما أرادوا. فما أعظم هذه الشريعة،
6: الله أكبر،
7: وما أعظم هذا المعتقد. فلهذا الشكر للوالدين جاء عام، اشكر لي ولوالديك، وجاء في الآية الأخرى التخصيص، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فما أوضح هذه الآية لربط المعتقد في الأقوال والأفعال فعلا أو تركا، فلا تطعهما. وهل معنى إذا لم يطعهما في أوامرهما في معصية الله أن ينبذهما دنيا وأن يرفع الصوت عليهما؟ لا، الآية الأخرى تبين وتؤدب. في معصية الله احذر من طاعتهم، في معاملتهم الدنيوية لا بأس ولو كانوا كفار. وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمن عمل هذا العمل فإنه ربط عقيدته بالأقوال والأعمال، وهذه الثلاثة هي أصول الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. في الحاصل أن هذه الثلاثة أسس وأصول المعتقد التي تربط الأقوال والأعمال بالاعتقاد الصحيح. ومن ثم إذا صح المعتقد وما بني عليها من قول وعمل وجد المسلم الطمأنينة والثواب في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم.
6: نعم.
7: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
6: نعم. شكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان الطيب، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الإخوة المستمعون، في الختام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
8: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
8: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
4: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني
10: علما. والمهم في الأمر أن الإنسان يكون ذا همة عالية ويحرص على الجد والاجتهاد ويترك الكسل والخمول، لأن صاحب الهمة العالية والرغبة السابقة هو الذي يفيد غيره ويفيد نفسه ويفيد غيره. وأما إذا ركن الإنسان إلى الخمول وإلى الراحة فإنه لا يحصل شيئا ولا يفيد شيئا، لا يستفيد بنفسه ولا يفيد في غيره. والأوقات إن لم تشغل بما يعود على الإنسان بخير فإنها تضيع سدى وتضيع في غير طائل. و العاقل الناصح لنفسه يستعمل أوقاته فيما يعود عليه بخير.
4: وقل رب زدني علما.
8: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
4: هذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف. الحقيقة أن الكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهو للشمس فقط، لم يحدث للقمر كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث للشمس. ولكن يؤخذ صلاة الكسوف للقمر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، خوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. فهذا يؤخذ منه أن كسوف القمر مثل كسوف الشمس، تشرع له الصلاة. وتعددت الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات في ذلك، مع أنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فما وجه اختلاف الروايات؟ وما موقفنا منها؟ الصحيح في هذا أن يلجأ إلى الترجيح، ترجيح الروايات. فالراجح أن صلاة الكسوف ركعتان، هذا بالإجماع أنها ركعتان، ولكن اختلفوا في التكبير، في الركوعات، في الركعتين، الركوعات التي في الركعتين. فمنهم من ذكر أنها ركعتان فقط كسائر الصلوات، ركوعان فقط كسائر الصلوات، ومنهم من ذكر أنهما ركوعان في كل ركعة، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. ومنهم من ذكر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيكون المجموع ست ركوعات. ومنهم من ذكر أنه في كل ركعة أربع ركوعات، فيكون المجموع ثمان ركوعات. ومنهم من ذكر أنه في كل ركعة خمس ركوعات، فيكون المجموع عشر ركوعات. هذا أكثر ما روي. كيف تتعدد هذه الصفات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، ترجيح رواية الركعتين في كل ركوع، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. هذه هي الرواية الراجحة التي اتفق عليها الشيخان وجمهور المحدثين، فيعمل بها، لأنه لا يمكن الجمع بين الأحاديث ولا يمكن النسخ، إذن يلجأ إلى الترجيح. والراجح هو هذه الصفة، أنها أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، هذا هو الراجح. نعم.
5: هل لنا أن نعرف ما الذي رجحه؟
4: أنه الحديث الذي اتفق عليه الشيخان وجمهور المحدثين.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة. المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب.
6: نور على الدرب.
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
7: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب.
7: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم. وهذه أولى الرسائل للمستمع الحاج إدريس حماد، يقول: إذا كنت أصلي بجماعة إماما لهم وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة، فما العمل؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم أنا فقط أعيدها؟ وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعلك هذا تضمن أمرين: الأمر الأول الصلاة، الصلاة وأنت محدث، وهذا وقع منك نسيانا فلا إثم عليه لأنه من باب فعل المحرم، وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الآية الكريمة. والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء، وهذا من باب ترك المأمور ولا يعذر الإنسان فيه بالنسيان، بل إذا نسي أتى بالواجب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يسقطها بالنسيان. وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان وقت الطلب بها، إذا كان الطلب بها باقيا. وعلى هذا فنقول: عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. أما بالنسبة للمأمومين الذين أتموا بك فلا إعادة عليه، لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله، فهم أتوا بما أمروا به، فليس عليهم في ذلك شيء. أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف، لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء، بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك، وحينئذ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلف، فإذا كنت قد صليت ركعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعي. وإن لم تفعل فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يتمون صلاتهم كل واحد وحده، ولا تبطل صلاتهم بذلك، لأنهم كما قلت قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أمروا به من الاهتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله. فإذا تبين له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبين في صلاته وحده، أما صلاتهم هم فلم يتبين فيها خلل. هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، فالحكم سواء. وأما من فرق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة، وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، وإذا علم في أثنائها بطلت صلاتهم، فإن هذا لا وجه له، لأن الحكم واحد والعلة واحدة، لأن العلة واحدة، وهي أن هؤلاء المأمومين معذورون حيث أتموا بمن ظاهر صلاته الصحة وهم لا يعلمون عن الأمور الباطنة. فإذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم، وحينئذ يستمرون في صلاتهم. وكما قلت الأفضل له أن يعين واحدا منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا ببقية صلاته.
8: وطبعا هذا بالنسبة إذا كان سواء كان الحدث أكبر أو أصغر،
9: سواء كان حدث أصغر أو أكبر.
8: نعم.
9: أما إذا كان نجاسة، يعني ذكر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلا،
8: نعم،
9: أو في حين فرغ من الصلاة، فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضا إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
8: نعم.
9: ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضا، لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
8: نعم.
9: وأما إذا علم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي رأى بقعة نجسة في ثوبه، فإنه إن تمكن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل، كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في ثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته، أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته. أما إذا لم يتمكن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرى، فإنه حينئذ ينصرف ويتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل. ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه ذات يوم وهو يصلي بالناس، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن فخلعتهما، واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
8: نعم. بالمناسبة لو شاهد هذا الشخص أثناء صلاته شيئا من ماء الرجل مثلا، من مائه الذي ينزل منه في ثوبه،
9: المني طاهر، المني طاهر وليس بنجس، وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر مني فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
8: نعم.
9: لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام،
8: نعم،
9: من احتلام لم يغتسل منه، فإنه يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويغتسل، وأما المأمومون فكما قلنا في أول الجواب.
8: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد سليمان بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب عقدت قراني على فتاة من أسرة كريمة، وبعد مضي شهر من حدوث العقد علمت أن الفتاة رجعت في كلامها ورفضت أن تزف إلي بحجة أنها لا تريدني فقط، وقد حاولت جهدي أن أعرف السبب دون جدوى، وأهلها يقولون لا نستطيع إرغامها على الزواج منك وهي لا ترغب في ذلك، ويقولون سنعيد لك المبلغ الذي دفعته والذي هو مسجل في العقد، علما أنني قد خسرت أضعافه، فهل يحق لها الرفض بعد إتمام العقد عليها؟ وإن أصرت على الرفض فهل يلزمون بدفع كل ما خسرت عليها أم يتقيدون بما في العقد فقط؟
9: نقول إنك حين عقدت عليها ملكتها.
8: نعم.
9: وصارت زوجة لك، والطلاق الآن بيدك، إن شئت فطلق وإن شئت فلا تطلق، ولكن مشورتي عليك ونصيحتي لك أنه ما دام الأمر كذلك على الوصف الذي ذكرت أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلقها، لأن في ذلك إرفاقا بها وبأهلها وإرفاقا بك أنت أيضا، فإن دخولك على امرأة لا تريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل، وحينئذ تتنكد الحياة ويكون العيش مرا معها. فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة، ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم، فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنها لا تريده، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا ما أراه لك يا أخي، والنساء سواها كثير، ولا تندم على ما جرى، فإنك لا تدري ما تكون العاقبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
8: لكن كونهم يرفضون إعطاءه إلا ما سجل في العقد رغم أنه يقول قد خسرت أضعافه.
9: وعلى كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له، وإن طلب أكثر فهو حق له أيضا عند أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة، ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط، ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه.
8: بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم ها بعث بعدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود تبدو عليه علامات الصلاح، فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه دائما يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل يرددون فيها بعض الأذكار، ومن ذلك قولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر، وما شابه ذلك من الأذكار، فهل هذا جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا الماضية؟ نعم.
9: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا، فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، وأن ظاهر حاله الاستقامة، قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قال الله تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليتوب إلى الله من هذا، وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع بل إلى هذه الأمور الشركية، وليتلو دائما أو يتفكر دائما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي.
8: يقول إنه أيضا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله ويزعم أن الله يوحي إليه، فما هي علامات الولاية وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟
9: علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي علامات الولاية وشروطها: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل.
8: لا.
9: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله، كما قال تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر وليس بولي لله ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية. نعم.
8: هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟
9: إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر، وإن كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصح صلاته، لأن الكافر لا تصح صلاته ولو صلى ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى. والغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بها، وعليه فليس عليهم إعادتهم فيما مضى من صلاته.
8: نعم. رجل فقير وله صديق غني موسر، وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءا من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة، وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلا، فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة؟
9: هذا محرم عليه ولا يجوز.
8: نعم.
9: وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه. وعلى هذا فإن الواجب عليه الآن أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجز فإن عليه الضمان، أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال، وهو أنه يكون فقيرا فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة على أنه لم يزل فقير، ثم يأخذها، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سأل وهذا رزق سقاه الله إلي، وهذا محرم ولا يجوز، لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة. ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويجز تصرفه. وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله، ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلا فإن أذن له وإلا فليردها إليه.
8: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاع، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها، لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
9: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل.
8: نعم.
9: وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لأنهم

0: على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلم ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع. ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال.
1: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
0: نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرما.
1: نعم.
0: أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمه أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر
1: وكان في الحولين.
0: نعم.
1: هذه السائلة ميم يا عين تقول في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة ولها 5 أطفال، إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام، مدمن على شرب المسكرات والعياذ بالله، مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاة، إلا أنه عاد وتركها واستمر على تركها والكفر بها. فتقول إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه، وأن عليها أن تصلح شأنه، فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع، هل تأثم أم لا؟ كما تقول أيضا إن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه، عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها، فهل هو محق في ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
0: أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافرا خارجا من الإسلام، ولا يجوز لك البقاء معه ما دام مصرا على ذلك. فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته، ولا يجوز لك البقاء معه لأنه فسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام، وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه الحال. وأما زعمه وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك، وهو أمر بالكفر والشرك. وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب فيها، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله له الهداية، وأنت انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده.
1: وما هي حدود مسؤولية المرأة على زوجها؟
0: حدود مسؤولية المرأة أن تنصحه،
1: نعم،
0: ترشده، تبين له الحق وتدعوه إليه، فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته، وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات، سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الباقيات الصالحات.
4: ومن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة، قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي القول الثابت في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قول

0: لله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، ومن لم يتمسك بها هلك. قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله عنهم أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى، ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب وغايته. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روى عنه أنه قال: إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة: الصواب لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها هي دعوة الحق المرادة بقول الله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات،
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين، إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالأسماء والصفات يعني أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، والجحد معناها الإنكار، إنكارها والكفر بها، وهذا من عمل الملحدين
6: هذا هو الإلحاد، كون الإنسان يعلم يقينا أن هذا الاسم من أسماء الله أو هذه الصفة من صفات الله عز وجل ثم ينكرها، فهذا يكون كافر لأنه أنكر شيئا عنده منه يقين بأنه ثابت لله ثم أنكره. ولذلك قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عن تلك العمرة، وعقدوا على ذلك صلحا بشروط متعددة، منها وضع الحرب بينهم 10 سنين. فالمهم المقصود من ذلك، يعني المقصود في هذا الباب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علي رضي الله عنه أن يكتب الصحيفة التي يتعاقدون عليها والشروط التي يذكرونها ويقيدونها بهذه الصحيفة، من المعلوم أن كل كتابة وأي أمر مهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء في ملتنا أو في الملل السابقة. فإن سليمان عليه السلام لما أرسل كتابا لملكة اليمن قالت إنه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فبذلك أنكروا اسم الرحمن وهو من أسمائه الحسنى الثابتة التي لا شك فيه، فهم قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، وهو مسلمة الكذاب كان قد سمى نفسه بالرحمن لعنه الله. فهم قالوا قال: نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فلما قال ما نعرف الرحمن أنزل الله هذه الآية ردا عليهم وتكفيرا لهم، لأنهم أنكروا شيئا ثابت لله عز وجل وهو من أسمائه الحسنى. وكذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا رحمن يا رحيم، قالوا: هذا محمد يزعم أنه يدعو إلها واحدا، وها هو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم. إذن قوله وهم يكفرون بالرحمن يعني يجحدون وينكرون اسم الرحمن. قل هو ربي، يعني يا محمد قل الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي، هو الله الذي تعرفونه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، لا إله إلا هو لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وإليه متاب، يعني أتوب إليه، والمتاب والرجوع إليه. فإذا في هذه الآية رد الله عز وجل على المشركين الذين أنكروا اسما من أسمائه وهو الرحمن وكفرهم بذلك. قال وهم يكفرون بالرحمن يعني يجحدون وينكرون. فإذا من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة أنكره مع علمه به وإنما عنادا وكفرا وإلحاد فهو كافر. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
6: علي رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين كثر القصاص في زمانه والوعاظ في المساجد في المجالس، وكانوا يأتون بالقصص الغريبة ترغيبا وترهيب واستمتاعا بالقصص والحكايات والمواعظ التي قد يكون منها له أصل وقد يكون ثابت وقد يكون فيها أشياء مخلوطة. المهم أنهم كانوا يأتون بأشياء غريبة وألفاظ قد لا يفهمها كل الناس ولا يعرفون المراد منها، فربما أورثت عند بعضهم شك وارتياب وريب في دينهم وفي عقيدتهم. إذا جاء الإنسان بأشياء غريبة عند أناس لا يدركونها ولا يفهمونها، فهذا ما يوجد عنده الشك والريب والتردد. فلما رأى هؤلاء يكثرون من هذه القصص زجرهم ونهاهم وقال: حدث الناس بما يعرفون، يعني لا تأتون بالأشياء الغريبة التي لا يفهمون لا يعرفونها ولا يفهمون المراد منها. حدث الناس بما يعرفون، بما تدركه عقوله وما تحيط به مفاهيمه. هذا من الحكمة، لأنك ما تحدث إنسان إلا بما يدركه عقله. تأتي لأطفال وتأتي تحدثهم بأحاديث فيها أحكام شرعية حلال وحرام والربا وكذا ما يعرفوا شيء، أو تأتي لعوام الناس وتأتي لهم بالخلافات والأقوال في أمور جرت بين العلماء في العقيدة وغيرها ما يدركون. لكن لو أتيت بآيات وقرأت عليهم وفسرت لهم تفسير بأسلوب سهل يسير يعرفون المراد منها، أو الأحاديث كذلك بينتها لهم بسطتها لهم بألفاظ يفهمونها استفادوا وخرجوا وقاموا من عندك وقد أخذوا درسا وفائدة. أما تأتيهم بأشياء غريبة لا يدرون معناها ولا يعرفون المراد منها، هذا يزيدهم جهل ويورث عندهم الريب الارتياب الشك. وربما بعضهم كذب الله ورسوله، ربما رد حقا ثابت وأقر بشيء باطل بسبب عدم فهم. إذا قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله، تريدون عليهم الأشياء الغريبة التي ما يفهمونها حتى تشككون في أمر دينهم وعقيدتهم، حتى أنهم يتجرؤون إلى أن ينكر شيء من الدين ثابت فيكذب الله ورسوله؟ لا، لا تحدث الناس إلا بما يفهمون وبأسلوب سهل ما تعمق. ولو أن تفسيرك صحيح والألفاظ اللي جيت بها صحيحة، لكن لا تتعمق بالألفاظ إذا كان الحاضرون عندك عوام ما يفهمون غريب اللغة والألفاظ الصعبة، يأتي لهم بالألفاظ السهلة حتى يفهموا عن الله مراده ويفهمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقصده في هذه الأحاديث في هذه الآيات فيقومون وقد استفادوا. أما إذا جئتهم في أشياء غريبة شككتهم في دينه، قد يكون بعضهم مجتهد أنه يأتي ببعض المواعظ وبعض الألفاظ، وبعضهم لا، هو يحب أنه يتعبق ويتنطع الكلام حتى يبرز نفسه. حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني هل تريدون تقصدون من عملكم هذا أن تشككوا الناس بأمر دينهم فيقبلوا باطلا ويردوا حقا بسببكم؟ نعم.
5: مناسبة الحديث.
6: نعم.
5: مناسبة الحديث الباب.
6: هو مناسبة الحديث، قلنا أنه كان عليا لما رأى الناس يعني يأتون بالألفاظ الغريبة بمواعظ وقصص، فربما جاءوا بألفاظ فيها شيء من أسماء الله وصفاته، لكن لأنهم ما أدركوا المقصود من هذه القصة ومن هذه الموعظة، ربما ردوا الحق ومن جملته شيء من أسماء الله وصفاته. إذا صاروا ما فهموا وأتيتهم بأشياء ما أدركتها عقولهم، قد يكون من جملة هذه الأشياء بعض الألفاظ فيها أسماء الله وصفاته، فربما ردوها وأنكروها وتشككوا فيها. فلذلك يجب أن توضح الأشياء التي تأتي بها ولا تأتي بألفاظ غريبة. إذا أتيت بشيء من أسماء الله بينه، وضح لهم أن هذا اسم من أسماء الله ثابت في الكتاب والسنة، وأن هذه صفة من صفات الله يجب اعتقادها وإثباتها والإيمان بها، ولا تأتي بكلام مجمل تدخل فيه أشياء من الألفاظ التي غير مفهومة ثم تخلط، ربما خلطت الحق بالباطل ثم التبس فردوا الحق بسبب الباطل. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
6: هذا ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، لأنه يعني كلهم صحابة، كان يحدث حبر الأمة، عالم من كبار العلماء في زمانه من الصحابة رضي الله عنه مع صغر سنه، وقد كان يتلقى العلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل وفقهه بالدين. فلا شك أنه أصبح من كبار العلماء. فالمهم أنه كان يحدث، ومن جملة ما حدث به شيء من النصوص فيه شيء من أسماء الله وصفاته. لكن كان من الحاضرين إنسان سمع لفظا عقله ما تقبله، فانتفض يعني ارتعش وتغير، كأنه استنكر أن يكون هذا اللفظ من أسماء الله ومن صفاته. وهل الإنسان محيط بالعلم كله حتى إذا جاء شيئا ليس من العلم الصحيح ينكره. إذا كنت ما تعرف كل شيء الذي ما تعرفه اسأل عنه، وعليك أن تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسوله، وتسلم الأمر. لا تنكر شيء وأنت ما تدري، ولا تأتي بشيء من عندك فتقول هذا اسم من أسماء الله وهذا من صفاته، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني أنها مقصورة على ما في الكتاب والسنة، ونتوقف على ما ثبت الكتاب والسنة، ما نزيد من عندنا ولا ننقص ولا نجتهد، ما نجتهد في لفظ نستحسنه ونقول هذا صفة من صفات الله أو هذا اسم من أسماء، لا، إلا بعلم، لأن أسماء الله صفاته ما ثبت في الكتاب والسنة فقط، ما فيه اجتهاد. فهذا الرجل سمع لفظ من أحاديث الصفات ما أدركه عقله، ربما استنكر استغرب أن هذا يكون لله. نحن الآن ما ندري، لكن نضرب مثل، يقول ربما أنه مثل سمع أن الله يضحك أو أن الله يعجب، فربما أن عقله ما أدرك كيف الله يضحك. ثبت في السنة أن ربنا عز وجل يضحك إذا شاء عز وجل، لأن هذا من صفات، ضحك يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء، يضحك ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل من الذنوب وهو شاب ملتزم تماما، يضحك الله له. والحديث كثيرة فيها إثبات، ولذا قال الأعرابي أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال ما عدمنا من رب يضحك خيرا، لما دام يضحك فنحن بخير، يعني ليس غضبان دائم. فالمهم نحن نقول مثل، ما ندري عاد ما هو الحديث الذي سمع هذا الرجل وانتفض واستغرب وحصل عنده تغير وارتعاش استغرابه. فابن عباس لما رأى هذا الرجل حصل عنده الاضطراب بسبب هذا الحديث اللي سمعه ولم يفهمه ولم يدري وش المقصود منه، قال رضي الله عنه عجبا لهؤلاء، يعني هذا الرجل وأمثاله، يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة يعني لينا وانقيادا وامتثالا عند محكم الكتاب والسنة. المحكم هو المفهوم، المحكم هو المفهوم الذي معروف المراد منه، آيات وأحاديث مفهوم المراد منها، يعلمها الراسخون في العلم وغيرهم ممن فتح الله عليهم وطلب العلم. هذا المحكم هو الواضح في معانيه والمعروف المراد منه، لكن المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله. والواجب المؤمن نحو المحكم والمتشابه أنه يؤمن بالجميع، يؤمن بالمحكم والمتشابه، ولكنه يعمل بالمحكم لأنه معروف تشريع، تحليل وتحريم، المحكم يؤمن به ويعمل به، يحل الحلال ويحرم الحرام، ويثبت ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات، ويعمل بالأحكام. هذا المحكم هو المعروف معناه والمراد منه. وأما المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله، فما هو موقفنا نحوه؟ الإيمان به. فالمتشابه نؤمن به ونكل علمه إلى الله، آمنا به، كل من عند ربنا. خلاص، مثل كيفية صفات الله، هذا متشابه، يعني من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ما أحد يستطيع أن يدرك أو يحيط بكيفية صفات الله. الله له وجه، لكن من يستطيع يقول أنا أعرف كيفية وجه الله؟ ما يقول أحد. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا به بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته كما أراد عز وجل، نؤمن بها ونثبتها حقا، له سمع وله بصر وله يد وله قدم وله وجه إلى آخر. صفات الله ما تحصى، نؤمن بها، لكن هل يجوز أن نشبهها بصفاتنا؟ لا، ليس كمثله شيء. هل يجوز أن نكيفها نقول كيفيتها كذا وكذا؟ لا، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نحن نؤمن بها ونكل علمها إلى الله، لسنا مسؤولين عن كيفية صفات الله. صفاته كذاته لا يعلمه كيفيته إلا يده، سمعه، بصره، ذاته لا يعلمه إلا الله. نحن نؤمن بها أنها حقا لله، استواء على العرش، وهكذا في جميع الصفات. فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به ونكل كيفيته وعلمه إلى الله عز وجل، لأن لسنا مسؤولين، أنت مسؤول مأمورا تؤمن بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة إيمانا جازم، ما دام ثبت في الكتاب والسنة أن هذا اسم أو هذه صفة لله فقل آمنت وليس عندي شك ولا تردد، لكن لست مسؤول بأن تقول أنا عقلي ما يقبل هذا حتى أعلم كيفيته، أقول لا، هذا مذهب الملحدين، هم الذين يقولون ما نؤمن بشيء إلا أن نعلم حقيقته وكنهه، أما أهل السنة والجماعة يقولون آمنا بالله وبأسمائه وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله إثباتا جازما، النفي نفيا إجمالي والإثبات بالتفصيل، لأن الإنسان عليه أن يعمل بما ورد بالكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، يعني في كل شيء، ليس أحد هناك يشبه الله أو يشبه أو صفاته تشبه صفات الله، ولو اتحدت في الأسماء، الله سميع والمخلوق سميع، الله جعل له سمع، لكن هل سمع الله، هل سمع المخلوق يشبه سمع الخالق؟ لا، الله بصير والمخلوق بصير، لكن بصر المخلوق يليق به وبصر الخالق يليق به، الله له يدان، هل نقول يد الله مثل أيدينا؟ لا، هذا من الإلحاد، تقول يد الله تليق به، ما كيفيتها؟ الله أعلم، وهكذا في جميع الصفات، الله له وجه، هل وجهه مثل وجوهنا؟ لا، حاش، ما كيفيته؟ الله أعلم، هذا من المتشابه الذي لا أعلمه إلا الله، أنا أؤمن وأثبت بأن له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وأنه استوى على عرشه إلى آخر، لكن ما يعلم كيفيتها وكنهها إلا الله عز وجل، أنا أثبتها أنها لله حقيقة كما جاءت في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك لست مسؤولا عنه، لست مطالب. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستوى معلوم، يعني ثابت عندنا أنه استوى، والكيف مجهول، ما علمه إلا الله، والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأنه استوى، والسؤال عنه بدعة، يعني لست مكلف بأن تعرفه حتى تسأل عنه، فسؤالك هذا باطل بدعة. ثم أمر بالرجل يخرج وقال هذا رجل سوء يتدخل فيما لا يعنيه. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل انتفض وتغير وارتعش واضطرب لما سمع حديثا في الصفات ما عرف شو المقصود منه، أنكر عليه وقال عجبا لهؤلاء، ما فرق هؤلاء، يعني ما فرقوا بين الحق والباطل، أو ما أشد فرقهم، يعني خوفهم، يؤمنون إيش؟
5: يجدون رقة،
6: نعم يجدون رقة، يعني انقيادا وثباتا وامتثالا عند المحكم، لكنهم يهلكون عند المتشابه، والواجب أن الإنسان يؤمن بالمحكم والمتشابه، لكن المحكم يعمل به والمتشابه يكل علمه إلى الله، مثل ما قلنا من المتشابه كيفية صفات الله أو كيفية ذاته عز وجل، تؤمن بها ولا تسأل عن شيء كيفيته. وكذلك من المتشابه يقولون الحروف المتقطعة المقطعة في القرآن، حاميم ألف لام ميم طاسين، الله أعلم بالمراد منها، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهكذا. فهذا واجب المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة إيمانا جازم على المراد الذي أراده الله عز وجل، ولا يسأل عن كيفيتها ولا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يشبه صفات الله بصفات خلقه، بل يؤمن بها ويقول آمنت بما بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله، آمنت بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة فهي حق على حقيقته، لا أنكر منها شيء، ولا يطلب كيفية ولا يشبه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، من غير تشبيه وغير تمثيل ولا تعطيل، يعني تعطيل الإنكار، الملحدون ينكرون أسماء الله وصفاته، يقال لهم ملحدون، هذا هو التعطيل، الجهمية هناك طوائف يقول الله ما يسمع، الله ليس له سمع ولا بصر، ينكرون شيء ثابت في الكتاب والسنة، فهذا هو الإلحاد. أما أهل السنة وجماعة هكذا مذهبهم، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على مراد الله، ولا يبحثون عن الكيفية ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه، بل يقولون إنها ثابتة له على ما يليق بجلاله وعظمته ويقفون عند هذا. لو سألك جاهل قال كيف سمعه كيف بكر، الله أعلم، هذا ما أعلمه إلا الله، أنا أثبت بأنه سميع بصير، وأثبت أن له يد، وأثبت أنه يضحك، وأثبت أنه يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويبغض ويحب وهكذا، لكن ما أعلم كيفيته إلا الله. إذن قلنا إن المؤمن واجبه نحو المحكم والمتشابه أنه يؤمن بالجميع، يؤمن بالمحكم والمتشابه، فأما المحكم فيعمل به لأنه معروف، تحليل وتحريم، أمر ونهي، والمتشابه يؤمن به ويكل علمه إلى الله، هذا الواجب. شيء ما أحاط بعقلك ولا تفهمه ولا تدري عنه اترك علمه إلى الله، الله أعلم، ما ندري شيء ما هم ما حنا مسؤولين عنه، ما نبحث عنه، حنا مكلفين به. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: فلما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
6: نعم، هذا تقدم كلامه. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
6: الباب ما فيه مسائل؟ ها؟
5: مرت
6: الباب الذي أخذ كملنا باب الأسماء والصفات
5: مرت
6: ها؟
5: مرت
6: كيف مرت؟ ها؟ يعني ما في شيء مستقل؟
5: لا.
6: طيب، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني أن هؤلاء المشركين يعرفون أن النعم حقا أنها من عند الله، ولكن مع ذلك يضيفونها إلى غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أنها من عند الله ثابتة ثم ينكرون، يعني يجحدون أن تكون من عند الله. فهذه تحصل حتى من بعض الناس من يدعي الإسلام في بعض الألفاظ التي تأتي على ألسنتهم، يجهلون أو يخطئون، فإذا أتاهم حصل لهم نعمة أضافوها إلى السبب. فمثلا لو ورث مالا رزقه الله مال، إما ربح بتجارة أو ميراث أو منح، بدل ما يقول هذا من فضل الله، الله عز وجل هو الذي رزقني هذا الرزق بهذا السبب، الله قيضني الأسباب وهذا من فضل الله، بدل ما يقول هذا يقول هذا حصل لي بفضل آبائي وأجدادي، ورثت هذا المال جدا عن جد، أو حصلت على هذا الربح بفضل معرفتي لوجوه التجارة، وأني إنسان أعرف كيف أتجر، أعرف كيف أدخل وأخرج، فأضاف النعمة إلى نفسه أو أضافها إلى آبائه وأجداده. وأما المشركون يقولون هذا بشفاعة آلهتنا حصل لنا، فإذا نجوا من خطر ألم بهم في البحر وسلموا من الغرق، بدل ما يقولون هذا من فضل الله، الحمد لله الذي سلمنا وأنجانا، يقولون السفينة كانت طيبة وصناعتها جيدة، والملاح كان حاذق، يعني أضافوا النعمة وهو سلامتهم ونجاتهم إلى غير الله. وهذا يحصل حتى عند بعض المسلمين سبب الجهل، إذا نجوا من حادث قال والله السواق والله كان ماهر، ولا والله كنا نروح نهلك، والسيارة من الصناعة الفلانية، والكفرات كذا وكذا، والسواق يعني أضاف سلامتهم من هذا الحادث إلى صناعة السيارة وجودتها وإلى حذق السواق. فالواجب أن الإنسان ما ينسى الله ولا ينسى فضله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جميع النعم بغض النظر عن الأسباب، الأسباب من الذي قيض الأسباب؟ من الذي هيأها لك وصخر لك هذه الأسباب؟ هو عز وجل. إذن النعمة كلها أولا وآخر هي من عند الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعني يضيفونه إلى غير الله، سواء في ربح تجارة ولا نجاحا في مهمة ولا كيف نجحت يا فلان نجاح جدي واجتهاد وسهر الليل، يعني يقول هذا من فضل الله، هذا بتوفيق الله، ربي سبحانه وتعالى فتح علي وأعانني ولله الحمد ووفقني الحمد لله، ذكرت وما ضاع الجهد وهذا من فضل الله الذي وفقني، وأنا بالإمكان يسهر بالليل والنهار والله يطمس عليه إذا جاء يختبر ولا يجي. فالإنسان يجب أن يعتمد على الله ويضيف النعم كلها إليه بغض النظر عن الأسباب، فهو مسبب الأسباب عز وجل، والأمر كله بيده، ولا خير إلا من عنده، ولا يدفع الشر إلا هو. فنسأل الله عز وجل ثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك السائل، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟
6: هذا إن شاء الله فيه باب سيأتي قريبا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على أنه على أن أسماء الله عز وجل فقط هي 99، أسماء الله كثيرة ما يحصيها إلا هو، لكن 99 هذا المذكورة في الكتاب والسنة، ومن أحصاها ليس إحصاؤه حفظها فقط، إحصاؤه على ثلاث مراتب، تحفظها وتدعو الله بها وتعرف معناها ومدلولاتها، يعني تعرف هذا الاسم معناه وعلى أي شيء يدل وتدعو الله به، فتعرف الرحمن أنه اشتمل على صفة الرحمة ومعناه أنه يرحم عز وجل من شاء وتدعو الله به، وهكذا جميع أسماءه. فإذن قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، يعني أن هذه 99 من مميزاتها ومن صفاتها أن من أحصاها دخل الجنة، من حفظها وفهم معناها وعلى أي شيء تدل ودعا الله بها دخل الجنة. وأما أسماء الله هي كثيرة، هناك بعض الأسماء ما عرفها حتى الأنبياء، ما أطلع الله عليها أحد، إلى أن يشاء الله أحد قد يطلع من شاء على ما شاء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعض الأسماء علمها عز وجل من شاء، وبعض الأسماء ما أطلع عليها أحد، فليست أسماء الله فقط هي 99. هذا مثل قولك عندي 100 كتاب أهديتها للمكتبة، هل يدل هذا أنه ما عندك إلا هذه الكتب؟ لا، هل يدل على الكتب التي أنت تبرعت بها المكتبة؟ لا، يمكن عندك آلاف الكتب، عندي 1000 ريال تصدقت به، يعني ما عندك إلا 1000؟ لا، يدل هذا على 1000 اللي تصدقت به، لكن عندك خير كثير، وهكذا.
5: قل السائل، هل يأخذ من حد أثر علي رضي الله عنه عدم بيان بعض السنن العامة حتى لا ينكروا تلك السنن؟
6: لا، إذا كانت سنة ثابت يجب أن تبينها، لكن توضحها توضيح تام، ما تكتم شيء. إذا صار شيء ثابت فيه ثواب أو يترتب عليه عقاب أو حلال أو حرام يجب أن تبينه للعامة والخاصة، ولكن تأتي به على التدريج وتبينه بيانا واضح، ما تلقيه كلام عام ثم يذهبون ما عرفوا في المقصود، تفصل تفصيلا تام حتى يكون مفهوم المقصود من هذا العمل من هذه السنة.
5: يقول السائل، لماذا أورد المؤلف أثر علي رضي الله عنه في هذا الباب ولم يريده في غيره من الأبواب لأنه عام ويشمل كل شيء؟
6: هذا مناسبته في هذا الباب، المؤلف رحمه الله يورد في كل باب ما يناسبه من النصوص، هذا النص يناسب هذا الباب، أنه يعني لا لئلا يأتي الواعظ والمحدث والقصاص بألفاظ تشتبه على عامة الناس ثم لا يعرف الحق من الماطل منه، وقد يكون فيها شيء من أسماء الله وصفاته فينكرون.
5: يقول السائل، سمعت رجلا يخطب يوم الجمعة يقول أن لله شمال، فهل هذا صحيح؟
6: الحديث يقول يأخذ الله السماوات بيمينه ويهزهن ويأخذ الأراضين بشماله فيهزن ويقول عن الرحمن، والحديث الآخر وكلتا يديه يمين، فمن حيث الاسم من حيث المسمى فإن له يمين وشمال، لكن من حيث القدر والعظمة والفضل كلتا يديه يمين، ليست كأيدينا، اليمين أفضل من الشمال، مسمى الشمال ثابت، لكن من حيث الفضل والقدر والعظمة كلتا يديه كلها سواء، كلها سواء من حيث الفضل والعظمة والقدر، فليست كأيدينا. أما المسمى نعم ثبت.
5: يقول السائل أن صلاة الضحى تبدأ من وقت الإشراق، ارتفع الشمس في دار رمح، يقول فما هو وقت نهاية صلاة الضحى؟
6: إلى قبل الظهر تقريبا بعشر دقائق، سبع دقائق يعني بالأحوط عشر دقائق.
5: يقول السائل هل يجوز أكل لحم التمساح؟
6: ما علمنا ذلك، ما أظن التمساح أليس من الدواب السامة، هذا ضار، وما ترجح ضرره على نفعه فهو محرم، وكذلك ما له ناب وما له مخلب من الطير وما له ناب من السماع وما يضر مثل الحية والعقرب والأشياء الضارة السامة ما يجوز أكلها لأنها ضارة، وما زاد ضرره على نفعه فهو محرم.
5: رسائل القطر التي بين الجنة والنار هي للتعارف أو أم للاقتصاص بين الناس؟
6: الله أعلم، قد تجمع الجميع يجتمعون فيها ويتقاصون ويتعارفون ويطهرون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بعد أن يدخل محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع للناس ويأذن الله بذلك فيدخل. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: الحياة خلق رفيع يمنع الإنسان عن الاتصاف بالأخلاق السيئة، وأنه هو أساس مكارم الأخلاق. فما هو الحياء المطلوب في حياة المسلم؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فالحياء الممدوح هو الحياء الذي يحول بينك وبين معاصي الله. إذا أدركت معصية وعلمت أن الله يراك ويسمعك ومحيط علمه بك في كل أحوالك، وأنه لا يخفى عليه من أمرك، ذكرت الله وذكرت علمه وعقوبته والاطلاع عليك ومراقبة لك، أداك ذلك إلى الامتناع عن محارم الله. قال بعض السلف لما سئل الحياء قال: ألا يفقدك في أمرك به، وألا يجدك في أمر نهاك عنه. فالحياء من الله يمنع العبد من التصرف السيئة، لأنه يعلم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يعلم هذه الأمور، ولهذا يستحي من ربه أن يعصيه ويعلم حاله. حياء يمنعك من رذائل الأخلاق وقلة المروءة، حياء يجعلك على سمت حسن وخلق كريم، عفو وحلم وصبر وبر وصدق وأمانة. حياء يهذبك في كل سلوكك حتى تكون على منهج مستقيم. فالحياء نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبع شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان وخاصة من خصال الإيمان. من حرم الحياء حرم الخير. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء خير كله. فالحياء يمنعك من معاصي الله ويحول بينك وبين النقائص ويخل بالمروءة والسمت الحسن.
3: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه

0: الله تعالى، وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حس ضرار المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق. سميت بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، خاصة المكان الذي ممكن أن يدخل منه جيش العدو. وتسمى غزوة الأحزاب لأنها تحزبت وتجمعت القبائل العربية وكفار قريش واليهود، واجتمع منهم جيش جرار اتجه إلى المدينة. تحزبت الأحزاب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا رد كيد الأعداء في نحورهم فلم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة سميت بهذه الغزوة سورة الأحزاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصحبه الكرام أمام الأعداء، وجمعوا النساء والأطفال في حصون، ثم إن اليهود عليهم لعنة الله نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول مترس أمام الأعداء من قبائل العرب وكفار قريش، والمدينة خالية من المجاهدين والرجال، كل من فيه قدرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أغار اليهود وهم أهل الغدر والخيانة على النساء والأطفال لفتكوا في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال في آطام يعني حصون، وجعل وأقام معهم الناس العاجزون عن الجهاد والقتال. ثم لما نقضت اليهود العهد أتى آت منهم يريد نساء المسلمين وأطفالهم، فدار حول الحصن، فلو علم أن ما فيه إلا نساء وأطفال لاستدعى قومه وفتكوا بمن داخل الحصن. فرأته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الزبير ابن العوام رضي الله عنهم، فطلبت من حسان وكان معهم في الحصن أن ينزل إلى هذا الرجل ويقضي عليه، فقال لست بذاك، فذكرت أنه إن لم ينزل إليه أحد فسيستدعي قومه ويقول الحصن ما فيه رجال، فنزلت رضي الله عنها بعمود بخشبة عظيمة وترصدت له وخدشت رأسه فمات في الحال. فجاء من جاء من اليهود ورأوا الرجل مقتول قالوا ما يقرب حول هذا الحصن لأن فيه رجال يقاتلون، وكان لموقفها رضي الله عنها أثر عظيم في النصر والتأييد والسلامة من غدر اليهود وخيانتهم، خافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار ولا يدري عن اليهود أهم كما سمع أنهم خانوا العهد ونقضوا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يزالوا على العهد؟ فكيف يتأكد من هذا؟ أرسل من خيار الصحابة رضي الله عنهم من يستطلع الأمر، فقال إن وجدتموهم قد خانوا وغدروا فالحنوا لي لحنا، يعني لا تصرحوا فيكون فيه فت في عضد الصحابة رضي الله عنهم. لقيل لهم العهد أمامكم واليهود من خلفكم وقد نقضوا العهد، فأعطوني خبر أدركه بينما لا يدركه الآخرون بمثابة اللغز، وإن كانوا على العهد فأعلنوا هذا وأظهروه. فذهب 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن اليهود على أشر ما يكون، وأنهم نقضوا العهد، وأنهم يقولون ليس بيننا وبين محمد عهد ولا موادعة، وأنهم اتفقوا مع كفار قريش والأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبرا لم يدركه الآخرون لكنهم أدركوه فيما بعد، فاشتد الأمر واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فجاء الغيث من الله جل وعلا بدون قتال من المسلمين، وهو ما ينقله لنا المؤلف رحمه الله تعالى.
0: وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: الخبر بغدر اليهود ونقضهم العهد.
0: وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحققه حتى يستجلي موقف قريضة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر سعد بن معاذ
1: وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، والقبيلتان الأوس والخزرج كان بينهم العداء الشديد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الله قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا بدل ما كانوا أعداء متناحرين صاروا أحبة متحابين في الله رضي الله عنهم. وإذا قيل السعدان فالمراد بهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وإذا قيل العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، وإذا قيل الأبوان فالمراد بهم الأب والأم، وإذا قيل النيران فالمراد بهما الشمس والقمر.
0: وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا،
1: يعني أهم نقضوا العهد أم لم ينقضوه،
0: فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه،
1: فإن كانوا قد نقضوا العهد فلا تقولوا لي ذلك صراحة، والنبي وسط القوم وسط الصحابة رضي الله عنهم، فلا تخبروني خبرا صريحا وإنما إلحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه الآخرون.
0: ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون فقد جاهروهم بالسد والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا
1: يعني من رسول الله لا فهم ينكرون رسالة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن كنتم تزعمون محمد فلا ليس بيننا وبينه عهد.
0: فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا عضل وقارة
1: الذين غدروا بالقراء، يعني يقول هم مثل أولئك الذين غدروا بالقراء، يعني هم غدروا ونقضوا العهد.
0: أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة لأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر فتجسد أمامهم خطر رهيب. وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون فلم يكن يحول
1: لأنه موقف حرج. والأحزاب قبائل العرب وقريش بينهم وبينهم الخندق، والرسول واقف يحول بينه وبين الكفار الخندق، فمن تجرأ منهم إلى اجتياز الخندق وإلى الصحابة له بالمرصاد. لكن المصيبة، كل المصيبة، هؤلاء الذين كانوا من الخلف وكانوا داخل المدينة وكانوا ساكنون بالمدينة، فإذا كان النبي أمام الأعداء وأولئك من الخلف وأغاروا على الضراري والنساء، من يمنعهم؟ من يدافع عنهم؟ ما عندهم أحد، وهؤلاء ما يمكن أن يتحصن عنهم لأنهم في وسط المدينة.
0: فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ، فصاروا كما يقول الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.
1: يعني هذا كلام المنافقين، يقولون وعد الرسول ليس بصحيح، يعدنا أن نقتسم ونأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا الآن ما يأمن يذهب للغائط، يذهب يقضي حاجته، كد يقضي حاجته أمام بين قومه يخاف من الأعداء. أين هذا الذي يعيدنا محمد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بخلاف المؤمنين فهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يعني أنهم تذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن العرب سترميهم عن قوس واحدة، يعني كل العرب ستحاربهم، فإن كان بكم قدرة فاقبلوا هذا الدين وإلا خلوه. فقبلوه رضي الله عنهم، ولما تحزبت الأحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: يعني يقولون بيوتنا ما فيها أحد إلا نساء وأطفال، وهي قريبة من العدو، ما هي بداخل المدينة، خارج، فأذن لنا ننصرف نحمي أهلنا، وهم يريدون الفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المترسون والواقفون أمام الأعداء.
0: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة، فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره.
1: وعليه الصلاة والسلام دائما يبشر بالنصر والتأييد من الله، لأن ظنه بالله قوي، ويعلم أن الله لا يخلف وعده، وقد وعد من نصره بالنصر، وعد الله من نصره بالنصر ولن يخلف الله وعده. فبشر المسلمين رضي الله عنهم وهم في أحلك المواقف وأشدها بلاء، قال: أبشروا لا تخافوا، أبشروا بالنصر من الله.
0: ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الزراري والنساء على غرة.
1: يعني كان بين حين وآخر يرسل جماعة يدورون حول المدينة يرون هل أتاهم أحد من العدو
0: ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخلي الأحزاب وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عوينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة.
1: رئيس غطفان يعني هؤلاء قادة غطفان، لأنه عرفنا أن الذين تحزبوا من غطفان والقبائل التي حولهم وهم برئاسة هذين الرجلين، الآخرون كفار قريش. كفار قريش عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتقابلوا معهم عدة مقابلات، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الآخرون من غطفان ما قد قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ماذا ستكون نتيجة مقابلة مثل هؤلاء. فأراد صلى الله عليه وسلم كحل جزئي أن يصطلح مع هذين الرئيسين ليرجع بقبائلهم، قبائل غطفان وكانت كثيرة 6000 بينما كفار قريش 4، فإذا سلموا واستراحوا من شر 6000 بقي 4 ممكن يقابلوهم كما قابلوهم من قبل عدة مرات. فأراسل صلى الله عليه وسلم هذين الرئيسين وقال ترجعوا بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار المدينة. فأعجبهم ذلك لأنهم يحبون ثمار المدينة وكانوا يحرصون عليها ويشترونها بغالي الأثمان. قالوا لا مانع لدينا من هذا، نرجع بقومنا ونترك كفار قريش واليهود ولا نبالي بهم، ونعود بقومنا إلى ديارنا ونأتي نستلم منكم ثلث الثمار وقت إيناعها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمضي أمر دون المشاورة، كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأثنى الله جل وعلا على المسلمين بأنهم أمرهم شورى بينهم، فجمع كبار الصحابة من الأوس والخزرج دون المهاجرين، لأن المهاجرين ما لهم ثمار فيها، المهاجرون قدموا على المدينة والمزارع والثمار بأيدي الأوس والخزرج أهل المدينة أهل الدار الأنصار. فجمعهم واستشارهم أني فعلت كذا وكذا ولن أبرمه حتى ترون أنه مناسب وتشيرون به، وإلا ما تم الإبرام إلى الآن، لكن مواطأة بيني وبين قبائل غطفان على كذا وكذا. فأجابه السعدان رضي الله عنهما وعن إخوانهم من الأنصار، قالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر من الله، وحي من الله أتاك، على السمع والطاعة وعلى الرأس والعين، سمعا وطاعة لله ورسوله، لو أمرنا أن نخرج من أملاكنا كلها. وإن كان هذا يا رسول الله تستشيرنا فيه فلا، إن كان لنا فيه رأي فلا نراه. ولما؟ قالوا يا رسول الله كنا وإياهم على الشرك وعبادة الأوثان، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمر المدينة إلا قراء أو بثمن، ما كانوا يفكرون أن يأخذون منا بالقوة شيء من ثمارنا أبدا، إلا قراء يعني ضيافة، يجينا ضيف نقدم له ما عندنا أو بثمن. واليوم وقد أعزنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك، والله لا يكون هذا، نحن تميزنا عنهم الآن، أول كنا وإياهم سوا على الكفر والشرك ولا نعطيهم، والآن يوم تميزنا عنهم وفضلنا الله بك وبالإسلام، والله لا يكون ذلك. فقال هو كما ترون، هذا رأي رأيته لكم وليس بوحي من الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن هذا الاتفاق مع رئيسي غطفان، وجاء النصر من الله جل وعلا على يد رجل صالح مسلم.
0: حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا. وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان الشيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف.
1: الله عنه، والله لا نعطيهم إلا السيف وقتال.
0: فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل ولله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي.
1: نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، هذا من غطفان، من هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا لحرب المدينة من قبيلة غطفان. هداه الله جل وعلا للإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: أنا أسلمت وآمنت بك، ولن يعلم أحد من الناس بذلك، فمرني بما شئت. لأنه يستطيع أن يقول قبل أن يعلم بإسلامه، يستطيع أن يفعل، لكن إذا علم الناس بإسلامه ما قبلوا منه، قالوا: هذا مع محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فرد واحد، ما تستطيع تقاتل، لكن خذل عنا الحرب خدعة، خذل ما استطعت، حاول أن تفرق بين هذه القبائل المتجمعة حول المدينة، بين اليهود والمشركين من كفار قريش ومن غطفان، فإذا ساءت الحال بينهم وتنازعوا سلمنا من شرهم بإذن الله. فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لما فعله نحو هؤلاء الأحزاب المتحزبة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. ألهمه الله جل وعلا ووفقه لطريقة سهلة ميسورة، خذل بها وفرق جمعهم، فرق جمعهم وجعلهم متنازعين، بدل ما هم متفقين متآلفين متعاونين على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم فيما بينهم حرب، رضي الله عنه وأرضاه.
0: فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة.
1: بني قريظة اليهود، وهو معروف لديهم،
0: وكان عشيرا لهم بالجاهلية، فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدق. قال: فإن قريش ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال:
1: ماذا تأمرنا؟ صدقوا في هذا وهو صادق، يقول: أنتم عند محمد، وكفار قريش وكفار غطفان أموالهم بعيدة، إن رأوا فرصة للقضاء على محمد ولا لحقوا بأموالهم وبلادهم وذراريهم ولا يمسهم سوء، ثم يلتفت محمد عليكم فيقضي عليكم، فأنتم تورطتم وقعتم في ورطة، فخلصوا أنفسكم. قالوا: من رأب؟ أشر علينا بما ترى، رضي الله عنه. نعم.
0: قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي.
1: قال: اطلبوا منهم الرهائن حتى تأمنوا أنهم ما ينطلقوا ويتركوكم، لأن من أبنائهم ونسائهم عندكم ما يتركونهم، فاطلبوا منهم رهائن. ويريد أن يقول لأولئك كلاما آخر ليوقع بينهم رضي الله عنه وأرضاه.
0: ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك
1: رضي الله عنه. يقول: اعلموا أن اليهود ندموا على ما فعلوا من تواطؤهم معكم ضد محمد وراسلوا محمد، قالوا: نريد أن نأخذ لك من أموال ورجال غطفان وقريش ونسلمك إياهم وتعفو عنا وتصفح.
0: فأما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة، بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخط، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا.
1: يعني الكفار اللي برا خارج قتلهم البرد والجوع والظمأ، فأرسلوا إلى يهود الذين هم في بيوتهم وحصونهم وديارهم، قالوا: ما نستطيع أن نقيم أكثر مما أقمنا، ولكن هيا بنا نقابل محمد، أنتم من الداخل ونحن من الخارج ونعزم على هذا. يريدون أن ينظروا في كلام نعيم بن مسعود، فطلبوا من اليهود المناجزة، فاليهود سنحت لهم الفرصة التي وجههم إليها نعيم. قالوا: أولا اليوم يوم السبت ما نقاتل حنا، ثم بعد السبت لن نقاتل حتى تعطونا رهائن، نخاف أنكم تشردون وتردقوننا.
0: فلما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة، بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش غطفان: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صوبهم وخارت عزائمهم.
1: الحمد لله. نعم.
0: وكان المسلمون يدعون الله تعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
1: لأنهم هم أمام العدو في روعة وخوف، وعوراتهم نساءهم وأطفالهم في المدينة يخافون عليهم، فكانوا يدعون الله بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم.
0: وكان المسلمون يدعون الله تعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صوب المشركين وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم.
1: تقوض خيامهم، تسقطها.
0: فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها.
1: قدورهم التي على النار كفأتها الريح، شدة الريح.
0: ولا طنبا إلا قلعت،
1: الأطناب التي ثبتوا بها الخيام قلعتها الريح بإذن الله.
0: ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل.
1: إن الرسول جاءته البشرى من الله جل وعلا، فأرسل من يستطلع له خبر القوم، خبر الأعداء، فذهب حذيفة رضي الله عنه ودخل فيهم من دون أن يعلموا به، فاطلع على حالهم السيئة وأنهم يريدون الارتحال،
0: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة.
1: رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه موقعة الأحزاب من أشد المواقع، مع إنها ما كان بينها بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين الأعداء مجابهة ومقاتلة، وإنما هو رمي قليل بالنبل، فالنبل الذي أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه.
0: وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء 70 بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها،
1: يعني فيها خوف ورعب وشدة وامتحان من الله جل وعلا لعباده، ولم تكن خوفها خوف سلاح ومقابلة بالسلاح سلاح آخر، ما كان كذا، بل كانت
0: معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، تبخرت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب.
1: وهذا يجعلهم ما يفكرون في غزو المدينة مرة أخرى، لأن قبائل الشرك ما كانت تفكر أو تستطيع أن تأتي بأكثر من هذا الجيش، 10,000 مقاتل لغزو المدينة، ما كانوا يستطيعون أكثر من هذا، ومع ذلك خذلهم الله جل وعلا ورجعوا خائبين خاسرين. فكان في هذا رد لأي تفكير يطرأ عندهم في محاولة محاربة المدينة.
0: إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخرت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم لا يغزوننا، نحن نسير إليهم.
1: يعني أنهم أيسوا من غزو المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الآن لا يفكرون في غزونا، وإنما نحن نغزوهم. وفعلا غزاهم صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حتى فتح الله له الفتح المبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: هل يتساوى مسلم هذا العصر مع المسلمين الأوائل من حيث الأجر؟ لأني سمعت بأن لمسلمي هذا العصر أجراً أكبر من أجر المسلمين الأوائل لكونهم يشهدون ما هو معيق لعبادتهم.
4: فقد جعل الله سبحانه وتعالى أعظم الخير وأجل الأجر في صدر هذه الأمة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم للذين عايشوا: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني أصحابه للسابقين لهم، ولا نصيفة. وفرق الله جل وعلا بين من أسلم بعد الفتح فتح مكة وبين من أسلم وقاتل قبل الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ومع ذلك فإنه عند اشتداد غربة الزمان وضعف الأعوان على الخير وتكالب الشر وانتشار دواعي الفساد وظهور المغريات، وعند ظهور المغريات الكثيرة مع ضعف أو فقد الوازع يعظم الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قيل: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنهم، أي يعني الصحابة، الأعوان عندهم كثرة، والذي يصلح عند فساد الناس لا يصلح إلا لقوة إيمانه واستهانته بكل المغريات، ولأنه يكون أمة وحدة. ولكن ينبغي أن لا يغيب عن البال أنه يتعين تحقيق هذا المقام بأن ينظر الإنسان إلى مدى التطبيق الذي هو عليه، ومدى الأخذ بأحكام الشريعة، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والتأدب بالآداب النبوية. فقد يظن الإنسان أنه بلغ مبلغا كبيرا من الصلاح، وتراه حالق لحية، مسبلا لثيابه، آكلا مما حل وحرم، مرسلا نظراته وراء المحرمات، مستلذا لاستماع الأغاني والطرب، صارفا لكثير من أوقاته فيما لا ينفع ولا يضر، ثم يرى أنه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد. إن تحقيق التقوى أمر مهم جدا. أما إذا استطاع الإنسان أن يتمسك بسنة رسول الله في مثل هذا الزمان تمسكا يجعله مقتديا به صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق عليه الوعد العظيم الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تحقيق ذلك إن لم يكن متعذرا فهو متعسر. ومع ذلك فمن تحقق فيه حسن التمسك بالسنة أدرك تلك الفضائل الكريمة، والله أعلم.
0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: إلى
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: من كلام العلماء الربانيين
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها، فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها، فحواها درر وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: إذا كان الإنسان يعيش مع أناس لا يحافظون على الصلاة في وقتها، يسعون بالغيبة والنميمة ويكذبون، فكيف يتعامل الإنسان مع هؤلاء؟ وإذا كان يعاملهم معاملة جافة لأنه بذل لهم النصح هو وغيره ولم يفد معه، هل يجوز له ذلك أم ماذا يفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: الجواب: تعامل الإنسان مع غيره يختلف، قد يكون تعامل من جهة كف شره، وقد يكون تعامل معه من جهة أخذ واجب عليه أو من أجل أداء واجب له أو من أجل محبته ومودته وخدمته وما إلى ذلك، فلا بد من النظر في السبب الذي ينشأ عنه التعامل مع هذا الغير. فإذا كان التعامل مع هذا الغير من أجل مودته ومحبته وهو مصر على ارتكاب هذه الأمور، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل معه، لعموم قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا شك أن الشخص يكون ظالما إذا كان يشتغل بالغيبة أو بالنميمة أو يفعل شيئا من المحرمات، لأن الظلم يكون ظلما مطلقا ويكون يكون ظلما مقيدا بحسب ما يرتكبه الشخص من المعصية. وهذا لا يمنع من نصح هذا الشخص الذي يفعل هذه الأمور، ولا يحدث عند الناصح، لا يحدث عنده يأس من جهة أن هذا الذي ينصحه أنه لن يقبل هذا النصح، فيكرر عليه النصح ولا يحصل عنده ملل لأنه مأجور على نصحه له. أما إذا كان التعامل معه من أجل أداء واجب له أو من أجل أخذ واجب منه أو من أجل دفع شره وظلمه، فهذا له حكمه، وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر. فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، قال إن لكم في كل تشميعة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
12: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله سبيل أنبياء الله ورسله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله الآية. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: وادعو إلى ربك إنك على صراط مستقيم الآية. فيا إخواني، الدعوة إلى الله خلق كل مؤمن، من الله بالإيمان فعرف الحق من الباطل واستوى الرشد من الغي وأشرق نور الإيمان في قلبه، أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يحب أن يكون الآخر مثله في هذه الاستقامة والخير. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان الوجب مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فيا إخواني، الدعوة إلى الله شكر لله على إنعامك بالإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين جل وعلا أن جنس الإنسان في خسارة، وما استثنى إلا أمرين: من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الحق والهدى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، إيمان مقرن بعمل، ليس إيمانا مجردا بل إيمان مقرن العمل، لأن الإيمان بلا عمل لا ينفع، والأعمال بلا إيمان لا تنفع. فبين الإيمان والعمل ارتباط وثيق، فهما توأمان لا انفصال أحدهما عن الآخر. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق، أي استثنى القسم الثاني الذين هم آمنوا وعملوا الصالح، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم كملوا غيرهم بدعوة الحق والصبر عليه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا وعملوا ودعوا غيرهم بالحق والصبر عليه، جمعوا بين تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. هذا هو النصح للبشر حقا. فيا أيها الإخوة، من أقدره الله أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر معرفته فليدعو إلى الله بعلم، ولو كان عنده علم قليل يدعو إلى الله على حسب ما أعطيه من علم وما أعطيه من فهم، لأن الدعوة إلى الله إنقاذ البشرية من عذاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الفضل عظيم والعطاء جزيل، فادعوا إلى الله عباد الله، أنير بصائرهم، اكشف الجهل عنهم، بينهم محاسن الدين وفضائله ومزاياه، فعسى الله يفتح على قلوبهم فيكون أجر الثواب. فمن اهتدى على يديك لك أجر هدايته على يديك، ولك أجر من اهتدى على يديه ومن بعد إلى يوم القيامة، لا ينقص من ثواب شيئا، بل يأتيك أجر ثواب كاملا ويأتيك أجر كامل ويأتي من شر مثل ذلك. فعليك بالدعوة إلى الله لعل الله يجعلك في حساب الدعاة إليه القائم بما وجب الله عليهم.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. آل محمد المراد بهم أزواجه ومن يعولهم من خدمه. البر أي القمح. من فوائد الحديث: إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله عن الدنيا وزهدهم فيها. جواز ترك الطعام تزهدا من غير إفساد وخروج عن الشرع. الحث على عدم الشبع من الطعام لأنه يحدث الخمول وكثرة النوم، ويترتب على ذلك تفويت كثير من الطاعات. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. منايح هي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها غيره ليشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها. من فوائد الحديث: جواز إفشاء حال الإنسان في بيته إذا كان مدعاة للموعظة والاعتبار. جواز السؤال عن حال العيش للاقتداء والانتفاع بالقول والحال، كما سأل عروة بن الزبير خالته أم المؤمنين. ينبغي على الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض ويتعاهدوا بعضهم بما يزيد عن حاجتهم أو بما يوجد عندهم من باب الإيثار. منيحة العنز من الخصال الموجبة للجنة: استحباب اعتناء الناس بعالمهم وحرصهم على توفير حاجياته، استحباب إيثار الأهل والولد على النفس كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فيسقي أهله من اللبن الذي يأتيه هدية. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوا فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية أي مشوية. من فوائد الحديث: استحباب دعوة أهل الصلاح والفضل على الطعام، جواز الأكل من الطيبات من غير إسراف وتبذير، حرص الصحابة على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفف من الشهوات المثيرة للغرائز، جواز الاعتذار عن الدعوة إذا كان هناك ما يدعو للتخلف عنها، بيان لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. خوان أي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، فإذا وضع عليه طعام فهو مائدة. مرققة هي الأرغفة الواسعة الرقيقة اللينة. شاة سميطة أي الشاة التي أزيل شعرها بماء ساخن وشويت بجلدها، وإنما يفعل ذلك بالشاة الصغيرة السن، وهو من فعل المترفين. من فوائد الحديث: يستحب عدم التشبه بأهل الترف والإسراف والمخيلة في الأكل والشرب والملبس. زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإعراضه عن ملاذها وفراره من شهواتها ومشاركته للفقراء في مأكلهم ومشربهم مواساة لهم وتطيبا لقلوبهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر رديء. من فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصادفه أحيان لا يجد فيها كفايته لانصرافه إلى الدعوة وإعراضه عن تتبع الشهوات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو الخبز الحوارى وهو الدرمك. قوله ثريناه أي بللناه وعجناه. النقي أي الخالص من النخالة. الحوارى أي الخبز الأبيض. الدرمك هو دقيق الحوارى. من فوائد الحديث: جواز النفخ في الشعير والبر وغيره من الحبوب بعد طحنها لتطير منه قشوره، وفي هذا دلالة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ. بيان لما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يستحب ترك طرائق أهل الترف في المأكل والمشرب والملبس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق هو الكباسة وهي الغصن، والمدية هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. مرحبا أي وجدت منزلا رحبا واسعا فانزل، وأهلا وصادفت أهلا فأنس بهم. بسر أي المتلون من ثمر النخل. تمر أي اليابس من ثمر النخل. الرطب أي ثمر النخل قبل أن يجف. من فوائد الحديث: جواز الاستفسار من الأصحاب والأحباب عن أحوالهم وما ألم بهم. يستحب لمن جاع أن يخرج باحثا عن رزقه آخذا بالأسباب، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ينبغي القضاء على الجوع والفقر قدر المستطاع، لأنه يخرج الرجل من بيته والمرأة من خدرها. جواز الذهاب إلى بيوت الإخوان والاستعانة بهم إذا كان يعلم رضاهم. من إكرام الضيف حسن الاستقبال والترحيب والبشاشة. الاستبشار عند رؤية أهل العلم والصلاح والفضل. رزق العباد مقدر، ولا يدري المرء أين يكمن رزقه، ولكن عليه السعي المباح والأخذ بالأسباب المشروعة. كل ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من طعام وشراب وملبس وظل هو من النعيم الذي يسأل عنه العباد يوم القيامة. جواز استقبال المرأة لضيوف زوجها وخدمتهم إذا كانت متسترة محتشمة وأمنة الفتنة ولم تكن خلوة. هذا الحديث لا ينافي شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا وملذاتها، فإن الإعراض هو الأصل والكمال، وهذا يدل على الإباحة في التمتع بالطيبات مع وجوب القيام بالشكر وتحريم الإسراف والمخيلة.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: يقول بعد التحية والسلام، سؤالي هو أني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ، وفي هذه الحالة يذهب بعض الطعام إلى البيارة، فهل يجوز ذلك؟ يقول أيضا، ونحن سمعنا ولا ندري ما صحت، وهو أنهم يقولون إن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة، أفيدونا جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: هذا أيضا لا ينبغي أن تجعل، أن يجعل غسيل اليدين وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات، لأن هذا الغسيل يجتمع يتكون منه شيء كثير. هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو جرم كحبة وقطعة خبزة وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا حرج. وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبه القطة لا بأس به، فهذا لا أصل له، وما سمعته إلا من هذا السؤال. والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء، يقسمها إلى قسمين، ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا أو يبنيه ببلوك مختوم ويليصه تليصا قويا، ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى جهة ومحل الخلاء إلى جهة أخرى.
6: نعم.
7: وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله.
6: إن شاء الله تعالى.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: مشكات المصابيح،
3: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
9: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
3: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: مشكات المصابيح.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما على الإمام. عن أنس رضي الله عنه

0: أن تفتن أمه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب على الإمام، يعني من مراعاة الناس ومراعاة السنة قبل كل شيء، لأن الإمام عليه مسؤولية كبيرة، إذ أن الذين وراءه كلهم يقتدون به، فلا بد أن يراعي السنة ولا بد أن يراعي الأمور الطارئة. أما السنة فأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، يخفف في إتمام، كما قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر وصفين: الخف والإتمام، يعني التخفيف والإتمام. ولما قال أخف صلاة قال: ولا أتم، لئلا يظن الظان أنه يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة، وهذا لا يجوز. إذن الإنسان إذا كان إماما ليس يصلي لنفسه، حتى إذا شاء عجل وإذا شاء أبطأ، يصلي للناس. فماذا يجب عليه؟ مقتضى الأمانة أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فمثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ ألف لام ميم تنزل السجدة في الأولى، وهل أتى في الثانية. هاتان السورتان لو قرأ بهما الإمام في كثير من مساجدنا اليوم لأنكروا ذلك أشد الإنكار. فهل يخفف من أجل ذلك؟ لا، لا يخفف، لأن هذا تخفيف، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأ في المغرب بالطور لأنكروا عليه وقالوا: اقرأ بقصار المفصل. فنقول: لا بأس أن يقرأ بسورة الطور في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وقرأ بالمرسلات في سورة المغرب، وقرأ بسورة الدخان. كذلك أيضا في الركوع، الإمام يقول الركوع إلى 10 تسبيحات. لو أن الإمام بقي 10 تسبيحات يسبح لأنكر الناس، ولكن لا يهمه إنكار. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهمه. لو قالوا: أثقلت علينا، قطعت ظهورنا، نقول: ما دام في السنة فلتتقطع ظهوره، ما يهم. أما أن نجعل التخفيف حسب هوى الناس يبقى ما هناك ضابط، ويبقى كل أناس لهم صلاة خاصة، فالمدار إذن عليه على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخفيف وإتمام. إذا طرأ طارئ، إذا طرأ طارئ يوجب التخفيف فليخفف. مثاله بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيها كالعادة، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز يخفف، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من وجد أمه عليه وحزنها على بكائه وانشغال قلبها به. وفي هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصغار والكبار. الصغار كيف؟ أنه يتجوز لأجل تقبل عليه أمه، والكبار يتجوز لأجل أن يزول وجد الأم بسرعة. فإذا قال قائل هذه السرعة تمنع بقية المأمومين الكمال، قلنا هذا أمر طارئ، والأشياء الطارئة لها أحكام بخلاف الثابتة. كذلك أيضا إذا سمع الإمام شخصا أقبل ليصلي فلا حرج أن يتأخر قليلا حتى يدرك الركوع، لأن هذا تطويل عارض. فكما أن التخفيف العارض جائز، فالتطويل العارض جائز، لكن يشترط أن لا يشق على المأمومين إذا أطال. فإن كان باب المسجد بعيدا ولو أطال حتى يصل هذا إلى الصف ويدخل بالصلاة شق على المأمومين، فهنا لا ينتظر. وفي هذه الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأئمة يطيلون بالناس، فغضب على معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد الفقهاء فقهاء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. فدخل ذات ليلة وشرع في سورة البقرة، شرع في سورة البقرة، فانصرف أحد المصلين وصلى وحده. سورة البقرة كم من جزء؟ جزئين وحول النصف. انصرف وصلى وحده وذهب إلى أهله، فتكلم فيه معاذ وقال بعضهم الرجل نافق، نافق أي صار منافقا، ليش تخلى؟ فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فدعا معاذا فغضب عليه غضبا شديدا وقال له أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ ومعنى فتانا أي صادا للناس عن طاعة الله عز وجل. ثم وعظه وقال له هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنك تقرأ في صلاة العشاء بمثل هذه السورة سورة. وما يفعله كثير من الأئمة اليوم تجده لا يكاد يقرأ شيئا من المفصل، يقرأ من البقرة، من آل عمران، من النساء، من العنكبوت، من هذه السورة الطوال بعض الآيات. قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفريضة من وسط السورة أبدا. ثم هؤلاء الذين يقرؤون من هذه السورة الطوال يوجدون في قلوب بعض الناس انشغالا، كيف؟ إذا بدأ مثلا مع سيقول السفهاء من الناس الجزء الثاني من الفريضة، والإنسان يعرف أن هذا أو هذا جزء أو ابتداء الجزء الثاني من البقرة، ينشغل خاطر يقول متى يركع، وقد يكون الإنسان مشغول. لكن لو قرأ من السور المفصل يعرف متى ينتهي ولا ما يعرف فيطمئن. لكن تقرأ من وسط السورة الطويلة الإنسان يشغل خاطر متى يركع متى، هذا غلط. فما دام ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وما دام يشغل بعض الناس فإنه لا تنبغي قراءة. وأبلغ من ذلك في البعد عن السنة ما يفعله بعض الناس الأئمة، يبدأ من أول القرآن ويمشي إلى آخر القرآن، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محدث. ثم يقال له: أنت تدعي أنك تريد أن تسمع الجماعة القرآن كله، وهل كل من صلى معك اليوم يصلي معك إلى أن تكمل القرآن؟ يجيبوا جماعة، لا، يمكن يروحون المسجد آخر، ويمكن يجي ناس جدد ما سمعوا أول القرآن. فهذا من التصرف والاجتهاد الخاطئ، لكن مشكل يتولى الإمامة أناس يتعبدون لله تعالى بأهوائه. أنا لست أقول إن هذا حرام، بمعنى أنه لا يجوز، لأن كلمة حرام صعبة، والإنسان أن يقول أنا إن الله قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن أقول ترتيب هذا الشيء من أول القرآن إلى آخره هذا بدعة. أعظم الخلق خشية لله من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأحب الناس إلى تبليغ القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ثم يعود ويختم أبدا. فهل أنت أيها الرجل أفقه من الرسول، أو أعلم بما يرسل الخلق إلى الرسول، أو أنصح من الرسول للخلق؟ كل هذا ليس حاصل. فالمهم أن الإمام عليه مسؤول، ولذلك نرى أن كل من تولى الإمام فليقرأ كلام العلماء قبل أن يكون إماما، ليقرأ كلام العلماء ماذا على الإمام من قول وفعل، وليحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عما أن يكون بهواه، يعني نصلي أحيانا في بعض المساجد ما يقرأ أبدا من قصة المفصل إطلاقا. ابن القيم رحمه الله عالم حافظ واسع العلم يقول: ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أوساط السور في الفريضة. كيف أن تقرأ آيتين أو ثلاث من أوساط السور والمفصل ما يسمعه الناس إلا قليل؟ ثم هناك حكمة يا أخوان، كون الإنسان يقرأ من المفصل يستلزم أن يتردد المفصل على إيش؟ على الناس يسمعونه فيحفظونه ويعونه، وكأنه تدريس للجماعة إذا قرأ بالمفصل. والسنة حكمة، إذا عرض للإمام عارض يختص به مثل أن حصره البول وهو يصلي في الجماعة، هل نقول خفف أو نقول لا تحابي نفسك واسلك طريق آخر؟ الجواب الثاني، إذا حصره البول أو الغائط أو الريح أو هاجت معدته يتقيأ فلينصرف عن الصلاة، وليقل للذي يليه: يا فلان تقدم كمل الصلاة، يتقدم ويكمل. حتى لو كان الإمام صلى ركعتين مثلا من أربع، هل يبتدئ الخليفة الذي استخلفه الإمام، هل يبدأ الصلاة من أولها أو يبني على ما مضى؟ الجواب يبني على ما مضى، يبني على ما مضى ويسلم بالناس. طيب، لو فرضنا أن الإمام حصل له ذلك في أثناء قراءة الفاتحة وقال فلان تقدم كم، هل هذا يبني على قراءة الإمام أو يعيد الفاتحة من جديد؟ الجواب يعيد الفاتحة من جديد إذا كان لم يقرأها هو بنفسه، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية، لأنه مثلا الإمام وصل إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ثم انصرف وكل واحد، الواحد دخل، هل يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أو يقرأ من أول السورة؟ من أول السورة، لأنه لو قرأ من اهدنا الصراط المستقيم وهو ما قرأ معناه أنه ما قرأ إلا نصف الفاتحة، فليعد الفاتحة من أولها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا التمسك بسنة سيد المرسلين إنك على كل شيء قدير.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: ادنه. فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال: تحول. فوضعها في ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قومك. فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه النسائي.
1: وأين ما سبق وتشل له في أن الإمام يجب أن يراعي المأمومين وأن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ بالسور الطويلة لكنها من السنة، كما يقرأ بالصفات والدخان ويقرأ بأفلام تنزيل السجدة وبهل أتى على الإنسان وما أشبه ذلك، فما وافق فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو تخفيف، وما زاد عليه فهو تثقيل، وما نقص عنه فهو تفريط. والإمام يصلي لنفسه ولغيره، الإنسان إذا صلى لنفسه فإن شاء أطال وإن شاء قصر بشرط أن لا يترك الطمأنينة، وأما إذا صلى للناس فيجب أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، لأنه أمين مؤتمن، والأمين يجب أن يفعل ما هو أنفع وأصلح لمن ائتمنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء، أو قال فليطول ما شاء، هو بالخيار، شاء طول وإن شاء قصر، لكن إذا أما الناس فلا بد أن يراعي السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فليطول ما شاء دليل على أنه لا بأس أن يتجاوز الإنسان في صلاته بالتطويل الزائد عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباح ذلك. ولكن لو قال قائل: هل الأفضل أن أطيل أو أن أوافق السنة؟ الجواب أن أوافق السنة ولو خففت. فلو قال إنسان: أنا بصلي الظهر

0: لا سيما أن ركعتين خلف المقام المكان ليس لك، لك ولغيرك، خفف وغادر المكان، يأتي إنسان آخر يصلي خلف المقام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين خلف المقام، خلافا لمن يفعل بعض الجهال الآن تجده يطول خلف المقام، وإذا سلم رفع يديه وقام يدعو وحجز المكان عن غيره، وهذا لا يحل له، إن هذا المكان ليس له، ليس له إلا مقدار صلاة خفيفة ركعتي الطواف والباقي يغادر. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يتبع السنة تطويلا وتقصيرا، وهذا أفضل أن يفعل ما من أن يفعل ما تواه نفسه من التطويل، والله المستعان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
3: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: يقول السائل أنه أعطى أحد الناس مبلغا من المال، وهذا الشخص لديه شركة وعليه ديون من أشخاص ومستحقات عند الدولة، يقول هل أزكي هذا المبلغ على السنوات الماضية كلها أم أزكيه إذا استلمت المبلغ؟
7: أعطى يعني أقرضه لإيش؟
6: نعم،
7: المال مالك سواء أقرضته أو هو عندك أو في البنك، المال يجب أن تزكيه كل سنة، وإذا كانت مضت سنوات لم تزكيه فعليك أن تزكيه للسنوات الماضية. من كان عنده مال فليتق الله، إذا دار عليه الحول فليزكيه، وبغض النظر عما حبس له، لو حبسته لتبني بيتا أو تتزوج أو تزوج ابنك أو تشتري بيئة أو تعمر بناء إلى آخره، لا بد أن تزكي هذا المال.
6: هو يقول أقرض الشخص، والشخص يقول ليس لديه سيولة الآن، الذي أقرضه لا يستطيع أن يوفيه بالمبلغ.
7: لا يستطيع،
6: لا يستطيع أن يرد إليه المبلغ الذي اقترضه.
7: إذا كان قد أيس منه، يعني أن ذلك معسر ويخاف أن هذا المال لا يرجع إليه، لا تجب زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه.
6: يقول وقت الحالي ليس لا يستطيع، لكن هو لديه مستحقات قد تأتي ليس لها وقت.
7: نقول إذا كان معسر ولا يستطيع، إذا قال أعطني مالي أن يعطيه إياه ويخشى أنه ما يأتي، أما إذا كان يؤمل ما دام عنده أموال ولا يخائفا على المال بالتلف وعدم وفائه، ما دام أنه لا يخاف عدم الوفاء فعليه أن يزكيه، ولعل زكاته سببا في رجوعه إن شاء الله. أما إذا كان الرجل معسر ما في عمل أو مماطل ظالم يخشى أن لا يعطيه، هذا لا يزكيه حتى يقوم.

0: يقبضه.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: فإن أحوال المسلمين تغلق النفس وتقطع نفوس حسرات، ذلك أن الأمراض قد فتكت بهم العقدية والمنهجية والسياسية وكل ما شئت، والعلاج بين أيديهم، ولا يريدون هذا العلاج إلا ما شاء الله، ويذهبون يبحثون عن العلاجات من هنا ومن هناك. والعلاج الصحيح الذي قدمه لهم رب العالمين قل من يصدق إليه مع الأسف الشديد. الله وصف هذا القرآن بأن فيه شفاء، وهو شفاء، وهو هدى وشفاء للذين آمنوا. وإن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لهذه الأمراض والمرض، والله لا علاج لهم ولا مخرج لهم مما هم فيه من ذل وهوان ووفائية إلا أن يرجعوا إلى هذا الكتاب فيحكموه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي مناهجهم وفي سياساتهم وفي كل شأن من شؤونهم. لا علاج لهم إلا هذا. ومع الأسف الأطباء الذين يقدمون العلاج مساكين يحيدون عن هذا العلاج ويذهبون إلى العلاجات المسمومة الفتاكة التي لا تزيدهم إلا بلاء وذلا وهوانا. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الأوضاع المتردية المنحطة التي ستنزل بالأمة، وفي نفس الوقت قدم لهم العلاج عليه الصلاة والسلام. وقعوا في الأمراض والأدواء والغثائية، وقل من يريد العلاج، وإذا صاح بهم من يريد لهم الخروج مما هم فيه من ذل وهوان وأمراض لا يسمعون له ولا يتفقون له بل يحاربونه مع الأسف الشديد. الذي يقول كلمة الحق ويدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى تخليص الناس من هذه المشاكل والضلالات والبدع التي أوقعتهم في الهوال والذل والوثائية، حارب أشد الحرب، حارب ممن يلبسون لباس الإصلاح وهم يقودون الأمة إلى الهلاك والدمار. وما أسرع الاستجابة لهذه الأصنام؟ يا أمة الإسلام، أين التوحيد الصحيح؟ أين العقائد الصحيحة؟ أين المنهج الصحيح؟ الأمور التي تجمع المسلمين.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني
4: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
5: القطوف الدواني ولا نكلف نفسا

0: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون.
1: يقول الله سبحانه وتعالى بيان لواسع فضله وهو أن هؤلاء هم المسارعون السابقون إلى الخيرات وهم المسارعون إلى الخيرات، لكن من سعة فضله أنه ما ضيق على أحد بل كلف كل أحد بحسب سعة مقدرته واستطاعته. ولذلك بيّن بعد ذلك بقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تستطيع عليه، كل أحد مكلف بما يستطيع وفوق استطاعته لا ما نكلف أحدا، ففيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى وأنه يوسع على كل أحد وإنما يكلفه حسب طاقته. هذا هو فضل الله الواسع. قال ولدينا كتاب، عندنا كتاب العمل ينطق بالحق ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا بزيادة في سيئاتهم وحسناتهم، لا بل أعطونا ما يستحقون، بل نقول يعني لا ينقص ولا يزاد أي في العمل الصالح. وأما بالنسبة للسيئات فإن الله يمحو بعضه فلذلك ينقصه هو بعلمه سبحانه وتعالى. قال بل قلوبهم في غمرة، هؤلاء المشركون قلوبهم في غمرة في حجاب يعني من هذا القرآن العظيم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعتبرونه شيئا يعني معقولا، ولهم أعمال من دون ذلك أي من دون الشرك يعني أعمال سيئة، لهم أعمال كثيرة نؤاخذهم عليها هم لها عاملون لما يستقبلوا إلى انقضاء أجالهم وسوف نؤاخذهم عليها في يوم القيامة. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي منعمهم يعني المترفين الذين تنعموا بالدنيا وتلذذوا فيها وتلذذوا ومشوا وراء شهواتهم، مترفيهم بالعذاب إذا نزل عليهم العذاب إذا هم يجأرون أي يصرخون، يصرخ يعني طلبا للنجاة يصرخ بعضهم إلى بعض يصرخون، ثم يقال لهم عند ذلك لا تجأروا اليوم بعد نزول العذاب لا تجأروا، لا ما في صريخ، لا أحد ينقذكم ولا ينجيكم ولا يمنعكم من عذاب الله، إنكم منا لا تنصرون أي لا تنصرون من قبلنا، فلا ناصر لكم ولا حول ولا قوة، بل تعذبون حسب ما أجرمتم حسب جريمتكم، يقول الله سبحانه وتعالى لهم عند ذلك. قد كانت آياتي، ثم بيّن لهم ذلك قال لأنه قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي القرآنية تتلى عليكم لتتعظوا بها يعني تتلى عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، كنتم تتأخرون على أعقابكم وراء لا تسمعون ولا تتبعون ولا تعون آيات قرآنية، فهذا هو السبب الذي أداكم إلى هذا العذاب العظيم. مستكبرين على كونكم مستكبرين به، على كونكم مستكبرين متكبرين مع إعراضكم تكبر، أيضا مستكبرين به سامرا أي سمار، سامر هو لفظ مفرد لكن مراد جمع معناه، يعني معناه السامر هو الذي السمار هم الذين يتحدثون بالليل ويتركون نومهم، وهؤلاء هكذا هذه عقيدته أو شأن الكفرة هكذا، إذا جاء جنح الليل يجتمعون في مكان ويستهزئون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان عادته، سامرا تهجرون من الهجر تهجرون أي تتركون القرآن وتدبرون عنه، تهجرون من الإهجار، إهجار أهجره يا قريب من معناه. نعم.
2: القطوف الدواني
3: في بيان
2: معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
2: قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: جزاكم الله خيرا. قول أود أن تنصحوا النساء المتبرجات لكونهن مسلمات، لأن 90% يخرجن إلى السوق كاشفات رؤوسهن وشعرهن، وليس عليهن شيء من الحجاب سوى الثياب الضيقة، وجعلنا الآن يتسابقن إلى هذا الأمر وهذه المصيبة في المدن. أرجو أن تتوجهوا بنصيحة وبطريقة أخوية إسلامية، لعل الله أن يستجيب لكم، جزاكم الله خيرا.
7: المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وقد أعطاها هذه الرعاية الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله الأمين وأخبر أنها مسؤولة عن هذه الرعية. فإذا كان الراعي منحرفا فاسدا مستهترا بالقيم والأخلاق فإن الرعية تضيع لا محالة. إن المرأة الأمينة ربة بيت وصاحبة كرسي مملكة وسرير زعامة ورئاسة في بيتها، هي ربة المنزل وهي أم القادة وهي خزينة أهل العلم والصلاح والتقى والقيادات الحكيمة. والمرأة الكريمة لا ترضى أن تمتد إلى محاسنها النظرات الشرسة ولا أصحاب القلوب المريضة، تحفظ نفسها وتكون أفضل الكنوز في بيتها. المرأة الصالحة خير كنز يكنزه المؤمن، وهي التي إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إن النساء ضعيفات فيما يتعلق بالجمال والمظاهر، تستهويهن المناظر الخلابة ويخدعهن مدعي الحسنى والجمال فيهن، يخدعهن الرجال الظلمة والنساء الفاجرات. نصيحة لبنات الأمة الإسلامية أن ينظرن إلى ماضيهن وماضي أسلافهن من نساء هذه الأمة اللواتي كن خير أوكار تربى فيها أفراخ البزات وأشبال الغزات وأسود الغاب. أما إذا استحرينا الميوعة وتلذذنا بالتهتك ونبذ الحياء وتسكعنا في الأسواق وزاحمنا الفسقة في المناكب والأقفية والصدور، فأي فلاح ترجوه الأمة من كن فقد كثيرا من أخلاق الإسلام وترحل عنه أجل صفات المؤمنين من الحياء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن سلب الحياة فقد سلب الخير. إن نصيحتي للمسلمات من أمهات وأخوات وبنات أن يتقين الله وأن لا يرضين لأنفسهن بمشابهة الفواجر والكوافر من نساء الشرق والغرب، وأن يرعين لهذه الأمة حرمتها ويحافظن على كرامتها. فإن الرجل أياً كان إنما يريد من المرأة أن تكون لعبة له ودمية يقلبها كيف شاء، يخدعها بقوله حسنى ويلعب بها ويعبث عندما يثني على جمالها ومظهرها وتحررها. ماذا تقول المرأة المسلمة إذا نبذت أخلاق الإسلام، إذا حضرها ما يحضر بني البشر من النزع والإقبال والقدوم على الله جل وعلا؟ ماذا تقول في حفرتها إذا جاءها السؤال عن الإسلام كيف فعلت، وعن نبي الإسلام ماذا عملت بأوامره، وعن رب العباد جل وعلا إذا سئلت عن ربها ودينها ونبيها صلى الله عليه وسلم؟ أتقول إنها تخلقت بأخلاق ربات الأزياء في باريس وغيرها، أم تحلت بحلى أحلاس الشيوعية الحمراء، أم تخلقت بأخلاق أهل الوثنية والفجور والجاهلية الأولى؟ إن على المرأة أن تخاف الله وتربي عباد الله وتحفظ للرجال بيوتهم وتصون لهم فروشهم وتنشئ ناشئة صالحة ترجو الله وتخافه وتطمع في ثوابه ونصرته، والله أعلم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول شيخنا أحسن الله إليكم، رجل اغتاب كثيرا من الناس حتى إنه لا يذكر أسماءهم، وهو الآن يريد التوبة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وكيف يرد المظالم ويتحلل من هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا.
7: أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يتوب على أخينا السائل، وأن يوفقه للتوبة النصوح، وأن يمن علينا أجمعين بالتوفيق لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الغيبة أمرها ليس بالهين، أمرها عظيم جدا، ولو لم يأتي في الغيبة إلا الآية الكريمة التي في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا فيه فتح باب للمغتاب أن يتوب، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله سبحانه وتعالى تواب من الغيبة وغيرها. لكن إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، والذنب الذي يتوب منه العبد إذا كان يتعلق بالآدميين، إذا كان يتعلق بالآدميين لا بد أن يتحللهم وأن يطلب مسامحتهم، لأن ذنبه تعلق به حق لهم، وسيقتص منه يوم القيامة، والقصاص من الحسنات، يقتص منه يوم القيامة والقصاص من الحسنات، يأخذون من حسناته، من صلاته، من قراءته للقرآن، من جلوسه لطلب العلم. يجلس لطلب العلم سنوات، ربما تذهب السنوات التي جلسها لآخر ما جلسوا في طلب العلم مثله، يذهب جلوسه لهم، تذهب صلاته. حتى إن بعض الناس من كثرة تعدياته على الآخرين يأتي يوم القيامة ويكون مفلسا، مع أن عنده صلاة كثيرة وصيام كثير وصدقات وأعمال بر، كلها تذهب لأصحاب التبعات والحقوق. فمن الخير للعبد أن يتخلص منها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة، وفيما يتعلق بالطعن في أعراض الناس والغيبة لهم والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إذا كان يعلم أن طلب المسامحة ممن اغتابهم بتفصيل ما قاله فيهم يترتب عليه مفاسد، في الشريعة جاءت بدرء المفاسد، إذا كان يعلم أن هذا يترتب عليه مفاسد فالشريعة جاءت بدرء المفاسد، فعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين: الأول أن يكثر من ذكرهم بالخير تعويضا عن الذكر لهم بالسوء، أن يكثر من ذكرهم بالخير مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم ونحو ذلك، أحياء كانوا أو أمواتا. والثاني أن يطلب من هؤلاء المسامحة ليس على وجه التفصيل بذكر ما كان منه مما يخشى أن تترتب عليه المفسدة، ولكن على وجه العموم، على وجه العموم، على وجه العموم يذهب ويقول لا بد أنني أخطأت في حقك وحصل مني تقصير، ويطلب منه يعني متلطفا معه أن يسامح، والغالب الناس فيهم خير، فمن الخير له أن يطلب منهم مسامحة في الدنيا فيعفو عنه قبل أن يقتصوا منه من حسناته يوم القيامة. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
8: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد النبوي ومسجد قباء؟
3: ليس لها ذلك، ليس للمرأة أن تدخل المساجد، ليس للمرأة أن تدخل المساجد. المرأة لا يجوز لها دخول المساجد، يعني إلا إذا كانت مضطرة على المرور وهي متحفرة، وأما كانت تجلس تدخل وتجلس فليس لها ذلك. ولهذا جاء حتى في غير المساجد، حتى مصليات العيد قال: وليعتزل الحيض المصلى.
2: وهذا يسأل عن زيارة النساء لقبور البقيع وشهداء أحد.
3: مطلقة النساء لا يزورن القبور، هو فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح يعني هو عدم الزيارة لما ذكرته، يعني من الدليل الدال على ذلك ولما يترتب على زيارتهن من المفاسد، وهي النوح والجزع والصبر.
2: سن الله إليكم. يقول السائل: هل تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: القبور كلها لا تزورها النساء، القبور كلها لعن الله زوارات القبور. وقبر الرسول قبر من القبور، وهو أشرف القبور، وصاحبه أفضل مقبور عليه الصلاة والسلام.
2: سن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجال أن يدفنوا المرأة الأجنبية؟
3: إذا كان فيه أحد من أقاربها فهم أولى، يعني بلمسها وإذا كان ليس هناك أحد فيمكن، لا بأس، لأن هذه ضرورة وهذه حاجة دعت إلى ذلك.
2: يقول السائل: من أراد الدعاء في السجود فهل يقدم ذلك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: نعم، ينبغي هذا، ينبغي هذا أن يحمد الله ويثني عليه، ومن المعلوم أن الحمد لله ثناء عليه سبحان ربي الأعلى، هذا هو ثناء على الله عز وجل وحمد له سبحان ربي الأعلى وبحمده، جاء في بعض الألفاظ سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكر الحمد مع التسبيح، ويعني يعني يأتي يعني بالسؤال
2: يصلي على النبي صلى الله عليه
3: وسلم. نعم، يصلي على النبي ويحمد الله، يعني فله أن يصلي ويحمد الله. نعم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، لكن أول شيء يبدأ به سبحان ربي الأعلى يكررها. نعم.
2: سن الله إليكم. يقول السائل: إذا شرع الإمام في الصلاة على الميت ولم أكن متوضئا، وإذا طلبت الماء فالصلاة ستنتهي، فهل يشرع لي التيمم والدخول في الصلاة؟
3: لا، ليس لك أن تتيمم، وإنما تذهب وتتوضأ وتلحقهم وتصلي على القبر أو عليها قبل الدنيا.

0: الآخرة ويقبل على الأنذار من الدنيا جاءه ملائكة كذا وكذا، حديث طويل. فعلى هذا فكونه يصير مكان لأنه يوعظ به دائما وأبدا هذا لا نعرف له أصلا، ولكن أصله موجود، لكن من غير أن يكون ذلك سنة تتبع وأنه يشرع للناس أنهم في المقابر يجتمعون ويذكرون. الرسول حصل منه في مناسبة وهي أن القبر ما انتهى فكلمهم، وأما إذا كان يعني القبر منتهي فلهم أن يقفوا ولهم أن يجلسوا وينتظروا هذا ثم ينصرفون. وإذا ذكر بعضهم بعضا وتكلم بعض وقال يعني أن هذا مصيرنا وهذا مآلنا وأننا سيكون، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يوفقنا الأعمال الصالحة التي تنفع، يعني كون إنسان يذكر أخاه ويتكلم مع غيره بالتذكير هذا لا بأس. أما كونه يصير خطبة أو يعني موعظة أو كلمة تلقى، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ذكرته لكم بمناسبة كون اللحد لم ينتهى منه.
1: سن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجدنا الجنازة يصلى عليها داخل المقبرة ونحن لم نصلي عليها، فهل نصلي معهم أم ننتظر حتى تدفن ثم نصلي عليها؟
0: لكم هذا ولكم هذا، لكن إذا وجدتم ناس يصلون صلوا معهم، إذا وجدتم ناس يصلون معهم قبل الدفن فصلوا معهم، صلوا معهم ولكم ولا. وكما قلت يعني يمكن أن يصلى عليها قبل الدفن ويمكن أن يصلى عليها بعد الدفن.
1: سن الله إليكم.
0: لكن لا يصلح أن تكون المقبرة مكان للصلاة بحيث أن الناس يأتون بالميت ويذهبون إلى المقبرة ويصلون عليه، ما يصلى عليه في مصلى ولا يصلى عليه في مسجد، ليس كذلك، بل يصلى إما في مصلى وهو الأصل وإلا يصلى في مسجد. ومن جاء ولم يكن أن صلى في المصلى ولا في المسجد يصلي عليها قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك سهل.
1: يقول السائل: هل يشرع تأخير الدفن من الليل إلى النهار لتكثير المصلين؟
0: وإذا حصل الصلاة الموت يعني في النهار ثم حصل الصلاة عليه بعد المغرب وبعد العشاء هذا ما في بأس، لأن المصلين هم المصلين. أما إذا حصل الموت بالليل فيؤخرونه إلى الفجر، ما في بأس.
1: سن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين البكاء والنياحة.
0: البكاء هو دمع العين، والنياحة الصوت، يعني مع الصوت الذي يسمع بسبب يعني لعن الله الصالقة والشاقة والحالقة، يعني الصالقة أن ترفع صوتها أحد المصيبة، والحالقة أن تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة أن تزرق ثوبها عند المصيبة.
1: سن الله إليكم. يقول السائل: النعي في الجرائد هل هو من النعي الجائز؟
0: نعم لا بأس بذلك، يعني كون إذا مات ميت وإنسان يعني معروف يعني وحتى الناس يعرفوا أنه قد مات لا بأس بذلك. أما كون كل من مات ينشر في الجرائد هذا ما له وجه، كل من مات، لكن كونه يعني بعض الناس اللي هم منزلة مكانة يعني في العلم أو في الولاية يعني نشر ذلك لا بأس به، وهذا لا يقال من النياحة.
1: سأل الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن على القبور وبينها؟
0: لا يجوز أن نقرأ القرآن في القبور في المقابر ولا بين القبور، المقابر ليست محلا لقراءة القرآن وليست محلا للصلاة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما يصلون فيها ولا يقرؤون القرآن، يعني لا يعاملونها معاملة في المقابر، وإنما يكون لها نصيب من القرآن ونصيب من الصلاة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لها معنيان وكل منهما صحيح، أحدهما أنها لا تعامل معاملة القبور بأن تخلى من قراءة القرآن ومن الصلاة، بل يصلى فيها ويقرأ فيها القرآن. والأمر الثاني أنه لا يدفن الموتى في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تقبروا موتاكم فيها، وكل من المعنيين صحيح، يعني كونها يعني تكون محلا للصلاة وتكون محلا

0: يقرأ القرآن ولا تعامل معاملة المقابر، وكونها أيضا لا يدفن فيها الأموات.
1: يقول السائل: ما حكم اجتماع الناس بالدعاء في اليوم الثالث بعد الدفن وفي اليوم السابع والأربعين؟ هذا يوجد في كثير من البلاد، كيف ننكر عليهم هذا الفعل؟
0: لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف بعدهم، وإنما هذا من الأمور المحدثة التي قال عليها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
1: أحسن الله إليكم. إذا مات رجل لا يصلي فهل نصلي عليه؟
0: الذي يموت ولا يصلي كافر، ولا يجوز أن يصلى عليه، ولا يعني يعامل معاملة المسلمين، وإنما يعامل معاملة الكفار.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: كل يوم وأنا آتي للمسجد النبوي للصلاة فإني أمر من جوار المقبرة، فهل أكرر الدعاء عند كل مرة؟
0: يعني في هذا أقول فيه يعني لو كانت القبور تشاهد هذا أمر واضح، يعني يكون يعني يشوف القبور يعني مر بها وهو يسلم عليها ومار، أو يقف عندها وهو يشاهدها، لا بأس بذلك. أما إذا كان يعني مجرد مرور وهو بينه وبينها جدران أو جدار، فهذا يعني الأمر فيه محتمل، إن سلم نرجو أن يكون لا به بأس، وإن لم يسلم ما عليه شيء. لكن إذا كانت قبور مكشوفة ويراها فإنه يسلم.
1: هذا يسأل نحو السؤال السابق، يقول: ما حكم السلام على الموتى من خارج السور؟
0: إذا كان الإنسان يعني في شباك أو يعني مع الباب، الباب يعني فيه فتحات، فكونه يرى القبور ويسلم عليهم لا بأس.
1: أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم اتصال الصفوف في الصلاة على الجنازة، وما حكم من صلى وحده؟
0: معلوم أن يعني صلاة الجنازة يعني مطلوب فيها اتصال الصفوف، مطلوب فيها اتصال الصفوف، وأيضا يعني هذا الذي وحده يعني ينبغي له أنه يعني يصلي مع الناس وأن يكون في الصف، لكن لو حصل منهم ذلك ما نقول أنه يعني عليه، لأنه كله فرض كفاية مو فرعين. صلاة الجنازة هي فرض كفاية، قائمة بالذين صلوا عليه وإن لم يصلوا عليه.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد دفن الميت إذا أراد الدعاء للميت فهل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟
0: إذا كان يعني الإنسان تمكن من أن يكون مستقبلا القبر والقبلة، يعني يكون يعني القبر بينه والقبلة، فهذا يعني فيه الجمع بين كونه يعني متجه القبر ومتجه القبلة. وإذا يعني لم يحصل اتجاه القبلة والناس استداروا على القبر يدعون يعني بالدعاء الذي فيه أنهم يستغفرون له ويسألون له التثبيت كما مر في الحديث، يعني استغفروا لأخيكم ودعوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أوصى إذا مات أن يدفن في قبر أمه، فهل هذا جائز؟
0: في قبر أمه؟
1: نعم،
0: يعني بجوار قبر أمه؟
1: لا، كأن في نفس القبر، لأنه قال: وما هي المدة التي يفتح القبر على صاحبه؟
0: لا تنفذ هذه الوصية، وإنه يدفن في أي مكان من من من من المقبرة. وأما كونه أيضا يعني أمه يعني تنبش ويعني يوضع معها يعني أو يوضع في مكانها، لا تنفذ الوصية في هذا.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة اسم الميت على القبر؟
0: لا يجوز الكتابة على القبور، يعني جاء النهي عن الكتابة، وجاء النهي عن التجصيص، وجاء النهي عن البناء، يعني كل هذا يعني منهي عنه، لا يجوز أن يكتب على القبور.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي لا تصلي وتعتذر بأنها مشغولة بأعمال المنزل والأولاد، فما حكم العيش معها على الرغم من أني نصحتها مرارا وتكرارا دون جدوى؟
0: لا تصلي أبدا، يعني تارك للصلاة نهائيا. إذا كان الأمر كذلك انصحها، فإن اهتدت وإلا طلقها وتخلص منه.
1: يقول السائل: دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكروا ماذا يصنعون به، هل يدفنونه في البقيع أو ما؟ فروى له بعضهم، روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أنهم يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي مات فيه. ولا شك أن دفنه في البنيان يعني من خصائصه، لأن الصحابة لأنه دفن في المكان الذي مات فيه، والأنبياء يدفنون في أماكنهم ولو كانت بنيانا، فإذا هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز الدفن في البيوت، ولا يحتج بكونه دفن في بيت عائشة أن يدفن الموتى في البيوت.
1: حسن الله إليكم، يسأل عن المدة التي يكون فيها العزاء، هل هي مقيدة بثلاثة أيام؟
0: ما هي مقيدة، ليس هناك تقييد، لا نعلم تقييد. الإنسان لو لقي إنسانا بعد ثلاثة أو عشرة أيام وعزاه لأنه ما رأاه قبل ذلك، ما في بأس، لكن كون الناس يجتمعون ويبقون مدد طويلة من أجل الناس يأتون إليهم، هذا غلط.
1: حسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم تخصيص أيام معينة لزيارة القبور كيوم الجمعة والعيد؟
0: هذا ليس له أصل، ليس هناك أيام مخصوصة للزيارة، بل الزيارة أمرها واسع، ولا يخصص أيام تكون لها، لأن تعيين أيام معينة تكون محلا لهذه العبادة هذا غير سائل.
1: من فاتته صلاة الفريضة ودخل في أثناء صلاة الجنازة، فماذا يقدم ويبدأ؟
0: قدم الجنازة، لأن الصلاة يعني أمرها واسع وقته، وقد فاتت الصلاة، وأما الجنازة سيصلي عليها وتنتهي. فإذا جاء وهو لم يصلي وقد فرغ الناس من الصلاة وصلوا على الجنازة، يصلي على الجنازة، وإذا صلي على الجنازة يصلي الفريضة.
1: هل يكره قول زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: ما يعني ما أعلم يعني شيء، يعني بعض السلف جاء عنه ذلك، أقول جاء عنه ذلك أنه كان يعني يقول هذا، لكن لا أدري الحقيقة في هذا، الله أعلم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
3: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
4: هذا في حكم السترة، والسترة هي ما يكون أمام المصلي مما يمنع المرور بين يديه، فيستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، ويستحب في السترة أن تكون قائمة، أي مرتفعة قدر مؤخرة رحل، وهو القتب الذي يكون على البعير، فإن له قائمتان من أمام ومن خلف، كل واحدة المؤخرة يقال لها مؤخرة الرحل. نعم، فتكون السترة، يستحب أن تكون السترة مرتفعة بقدر ارتفاع مؤخرة الرحل.
3: تبلغ الذراع يا شيخ؟
4: وإن كان أمامه جدار فإنه يكفي، أو يكون أمامه بعير أو أمامه أي شيء مرتفع فإنه يكفي سترة له، ويستحب له أن يقرب من السترة. فإن لم يجد شيئا قائما فإنه يغرز عصا أو يعرض العصا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، وهي العصا الصغير الحاد الرأس، يركزها في الأرض ويصلي، تكون أمامه ويصلي إليها، تكون سترة. فالعصا يقوم مقام السترة بأن يغرزه في الأرض أو يعرضه أمامه. فإن لم يجد شاخصا من مؤخرة رحل أو حجر أو جدار، يعني لم يجد شيئا مرتفعا من هذه الأشياء، فإنه يصلي إلى خط، يعني يخط خطا أمامه، ويكون مقوسا أو مستقيما ليقوم مقام العصا، وليتنبه المار أن هذا هو السترة لهذا المصلي، فلا يحول بينه وبين سترته. نعم.
3: مؤخرة الرحل ما طولها تقريبا؟
4: طولها الله أعلم، يختلف يعني باختلاف اختلاف
3: الأرحل،
4: أحوال الناس، لكن لعل طولها تقريبا نصف ذراع أو نحو من ذلك. نعم.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: مسائل وقواعد فقهية،
6: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
5: مسائل وقواعد فقهية.
7: هذا السائل من الجزائر يقول: شخص قدم رشوة للحصول على عمل، وقد حصل على هذا العمل وهو يتقاضى أجرا عليه، يسأل عن كفارة هذه الرشوة وحكم هذا العمل الذي يتقاضى منه أجرا.
8: الرشوة المعروفة في الشرع هي المال الذي يدفع إحقاق باطل وطمس حق، فهذه التي لعن عليها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الدافع والمرتشي الآخر. وهناك رشوة في المعنى اللغوي فقط، وهي أن الإنسان يضطر إلى دفع مال لدى الدوائر المعنية، يدفع مالاً لبعض الموظفين في الدوائر المعنية لاستخلاص حقه واستخراجه، ولم يترتب عليه إحقاق باطل. وهاكم الأمثلة الموضحة لهذا. المثال الأول: القاضي أمر أشار بالصك، والمحرر تباطأ واحتجز الصك عنده ولم يدفعه إلى القاضي، طلبا لماذا؟ من مال من صاحب الصك المحكوم له. وهذا حين طال عليه الأمد وخشي أن يضيع الصك دفع شيئا من المال لهذا المحرر، فهو بالنسبة للدافع لا شيء عليه، مضطر، وأما بالنسبة للمدفوع إليه فهو حرام ومن السحت. مثال آخر: إنسان قررت الدولة لدفع تعويض له على بيت نزعت ملكية المصلحة أو أرض، أو مثلا لسبب من الأسباب الدولة قررت التعويض، فالجهة المعنية يوجد لديها موظفون احتجزوا هذا التعويض وهو موجود مصروف عندهم، فماطلوا المعوض وأتعبوه وأجهدوه، فأولاده ليس لهم مأوى إلا هذا البيت الذي انتزعته الدولة لمصلحة، أو أرض انتزعتها الدولة نزعت ملكيته لمصلحة، فيريد أن يأخذ تعويضه ليسد به حاجته، فاضطر إلى دفع مال، هذا لا شيء عليه، وأما الآخر فهو سحت. لكن هنا يجب أولا أن لا يكون استسلام بمجرد التأخير، بل لا بد أن تظهر مماطلة شديدة لا يتحملها الشخص عادة، لا يتحمله المرء عادة. وثانيا أنه إذا وجد واسطة لدى هذا الموظف أو هؤلاء الموظفين يستخرج له حقه دونهم دون اللجوء إلى الرشوة فليصنع. نعم، بقي محل السؤال، هو دفع مالا من أجل الحصول على العمل، إن كنت بهذا المال زاحمت أناسا مستحقين مثلك أو أكفأ منك فأنت راشي ولك نصيبك من الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي. وإن كنت متيقن أن هذا العمل لم يتقدم له أحد ولن يتقدم له أحد في مكان النائي، والبلد الذي فيها هذا العمل الناس في غنى كل في وظيفته، والقرى البعيدة يعني عادة لا يأتي أهلها إلى هذه القرية لقريتك التي حصلت فيها على هذا العمل، إما أنهم لا رغبة لهم في سكناها أو يتعذر، فأرجو أنه لا بأس عليك، فانظر أي الحالتين أنت من أهلها.
5: مسائل وقواعد فقهية.
6: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
5: مسائل وقواعد فقهية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
10: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله عن إسلام معاوية بن أبي سفيان متى كان، وهل كان إيمانه كإيمان غيره؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إيمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك، كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان، ومثل سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وأبي أسد بن أبي العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء. فإن هؤلاء يسمون الطلقاء، فإنهم آمنوا عام الفتح وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عليهم وأعطاهم وتألفهم. وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر، كما أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة حجبي قبل فتح مكة، وهاجروا إلى المدينة. فإن كان هذا صحيحا فهو من المهاجرين، وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام الفتح. ولكن بعض الكذابين زعم أنه حير أباه بإسلامه، وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث. وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما وأحمدهم سيرة، لم يتهموا بسوء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما اتهم غيرهم، بل ظهر من حسن إسلامهم طاعة الله ورسوله وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وحفظ حدود الله ما دل على حسن إيمانهم في الباطن وحسن إسلامهم. ومنهم من أمره النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله نائبا له، كما استعمل عتاب بن أسيد أميرا على مكة نائبا عنه، وكان من خيار المسلمين. كان يقول: يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم قد تخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب أبا معاوية على نجران نائبا له، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان عامله على نجران. وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه ومن أبيه، ولهذا استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال النصارى حين فتح الشام. وكان هؤلاء الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق ووصاه بوصية، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق وصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم واعتمدوا عليها، ذكرها مالك في الموطأ وغيره. ومشى أبو بكر رضي الله عنه في ركابه مشيعا له، فقال له: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست بنازل ولست براكب. أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عز وجل. وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء، وأبو عبيدة ابن الجراح أيضا، وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. لما توفي أبو بكر ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة أميرا على الجميع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الله، فولى أبا عبيدة لأنه كان لينا، وكان أبو بكر رضي الله عنه لينا، وخالد شديدا على الكفار، فولى اللين الشديد وولى الشديد اللين ليعتدل الأمر. وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى في حقه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وكان شديدا على الكفار والمنافقين، نعته الله تعالى بأكمل الشرائع، كما قال تعالى في نعت أمته: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال فيهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه في أسارى بدر، وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفدية منهم وإطلاقهم، وأشار عليه عمر بضرب رقابهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البز، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الصخر. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل، إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل عيسى بن مريم، إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام، إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثل موسى بن عمران، إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وزيريه من أهل الأرض. قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سرير عمر بن الخطاب لما وضع وجاء الناس يصلون عليه، قال ابن عباس: فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من أن ألقى الله بعمله من هذا الميت، والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، جعل الله تعالى فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك، حتى فاق عمر في ذلك، حتى قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش أسامة، وكان ذلك تكميلا له لكمال النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار خليفة له. ولما استخلف عمر جعل الله فيه من الرحمة والرأفة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلا له، حتى صار أمير المؤمنين. ولهذا استعمل هذا خالدا، واستعمل هذا أبا عبيدة، وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام إلى أن ولي عمر، فمات يزيد بن أبي سفيان، فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد، وبقي معاوية على ولايته تمام خلافته، وعمر ورعيته تشكره وتشكر سيرته وتواليه وتحبه لما رأوا فيه من حلمه وعدله، حتى إنه لم يشكه منهم مشتك، ولا تظلمه منهم متظلم. ويزيد ابن معاوية ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في خلافة عثمان، وإنما سماه أبوه يزيد باسم عمه الذي هو من الصحابة. وقد شهد معاوية وأخوه يزيد وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم من مسلمة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، ودخلوا في قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف لما حاصر الطائف ورماها بالمنجنيق، وشهدوا غزو النصارى بالشام وأنزل الله فيها سورة براءة وهي غزوة ذات وهي غزوة العسرة وهي غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذه آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها قتال. وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق من بعد وقاتل، قد وعدهم الله الحسنى، فإنهم أنفقوا بحنين والطائف وقاتلوا فيهما رضي الله عنهم، وهم أيضا دخلوا في من رضي الله عنهم حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كانوا أكثر من 1400 كلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وبهذا القدر في هذه الحلقة نكتفي، ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
11: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
10: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
11: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الحلقات الماضية الكلام على أهم شرطين لقبول الدعاء، ألا وهما الإخلاص لله فيه والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما شرطان مهمان وأصلان عظيمان لا بد منهما في كل طاعة، بل الطاعات جميعها والعبادات كلها متوقفة في قبولها على تحقيق هذين الشرطين العظيمين. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي للمسلم أن يتنبه له في هذا الباب وفي أمر الدعاء أن يحذر فيه من الاعتداء، فإن الله جل وعلا لما أمر عباده في آية الأعراف بالدعاء تضرعا وخفية أخبر في أثناء ذلك بأنه لا يحب المعتدين، وذلك في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذه الآية الكريمة وإن كان التحذير فيها من الاعتداء ورد بصيغة العموم متناولا لكل نوع من أنواع الاعتداء، إلا أن تناولها للتحذير من الاعتداء في الدعاء أكثر لمجيئها في سياق الأمر به وذكر شروطه وآدابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قيل المراد إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ثم قال رحمه الله: وإن كان الاعتداء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره، كما قال الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن هذه الآية الكريمة تكون دالة على أمرين اثنين: أحدهما محبوب لله مرغب فيه، وهو دعاء الله عز وجل تضرعا وخفية، والثاني مكروه له مسخوط عنده محذر منه أشد التحذير، وهو الاعتداء. فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو إخباره سبحانه بأنه لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ومن هنا أيها الإخوة، كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء أيها الإخوة مشتق من العدوان، وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن ما فصله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة. ثم كيف يؤمل في الإجابة ويطمع في القبول من يتجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ويتعدى حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل؟ أيها الإخوة المستمعون، والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا عديدة متفاوتة في الخطورة والبعد عن الحق والاعتدال، إلا أن أشد الاعتداء خطرا وأعظمه ضررا على صاحبه دعاء غير الله تعالى، فإن ذلك أعظم العدوان وأقبح الذل والهوان، إذ كيف يتوجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله وخضوعه إلى مخلوق مثله، إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ولهذا فإن من يدعو غير الله وهو يؤمل أن يستجاب له فقد بلغ النهاية في الضلال، ولم يحصل من ذلك إلا الخيبة والحرمان والذل والخسران في الدنيا والآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الاعتداء في الدعاء أيها الإخوة سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والعدوان. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يفعله، كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأله بأن يطلعه على غيبه وما استأثر سبحانه وتعالى بعلمه، أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون ملكا أو نحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في بيان معنى المعتدين في الآية المتقدمة، قال هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم أخزهم اللهم لعنهم ونحو ذلك. ومن الاعتداء بالدعاء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب. قال عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح. وعموما أيها الإخوة، فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي خير الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز. ومن لزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقيد بسنته أمن من الزلل وحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الخطل. وهنا قد يتساءل مسلم ما سبب انشغال بعض الناس بمثل هذه الأدعية المبتدعة رغم ما فيها من ضلال وباطل وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب واف شاف بإذن الله، فيقول وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية وإما من الأسفار وإما من السماعات ونحو ذلك، لإعراض قلوبهم عن المشروع، وإن قاموا بصورة المشروع، وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خيرا من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبر بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته، فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء، في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى أخي المستمع كلام عظيم النفع جليل الفائدة من هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسكنه الجنة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره. وبه نختم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. رواه أحمد في حديث طويل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. وقال فيه: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أراضين. رواه أحمد بإسنادين، أحدهما صحيح، ومسلم إلا أنه قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض. تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني في الكبير. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. وعن الحكم بن الحارث السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه، فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك فرجع إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا. قوله إلا مالا أي إلا ما لا بد للإنسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك، رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها، فأخبر أنه وضعها لما بلغه، فقال: يرحمه الله يرحمه الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: أحسن الله إليكم، هل يجوز تغميض العينين في الصلاة لكي يساعدني ذلك على استحضار القلب والخشوع؟
6: هذا مما نهى عنها أهل العلم، مما نهى عنه أهل العلم، ولا يغمض عينيه في الصلاة، وإنما يجاهد نفسه على الخشوع ويجعل بصره إلى موضع سجوده، يجعل بصره إلى موضع سجوده، ولا يغمض عينيه، لا يغمض عينيه، وإنما تكون منه مجاهدة على الخشوع باستحضار المعاني، معاني الآيات ومعاني الأذكار التي تكون منها في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: بين السائل والمجيب.
8: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً بكلمات محدودة قصيرة، يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والطريقة: إذا رأى من يرتكب منكراً، إن كان يستطيع أن يمنعه بيده، كأن يجد شخصاً يشرب الخمر فيريقها ويزجره عنها، أو أراد إنساناً، رأى إنساناً يريد أن يسرق مالاً فيكفه بالقوة ولا يخشى من أثر ذلك ضرراً بيناً عليه أكثر مما فعل. وإن كان يخشى أن يترتب على تغييره ما هو أشد، كأن يكون المنكر في بلد لا ترعى للقيم والأخلاق رعاية ولا تهتم بها، كالبلاد التي تبيح الخمر وما إلى ذلك، فإنه يزجر صاحب الخمر وينهاه، ويبين له أن ذلك فساد في الدنيا والآخرة وضر عليه وإضاعة لماله وإفساد لعقله. نعم. وإذا خشي، إذا هو تكلم، أن يمس بسوء ويؤذى ولا يستطيع أن يتحمل الأذى، فيصل إلى المرتبة الأخيرة، وهي أن يكره مرتكب المنكر بقلبه ويبتعد عنه ولا يتعامل معه بشيء، وهذا هو أقل ما ينبغي أن يعامل به من يرتكب المنكر. نعم.
7: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: تقول السائلة: لي حوالي 5 عمات، إذا ذهب والدنا إلى السفر خارج البلاد قطعنا زيارتنا أو قطعنا الزيارة عنا، وإذا جاء عدنا لزيارتنا، فهل علينا إثم إذا قطعناهن هذه المدة التي غادر فيها والدنا؟ وعلى العموم فإن عندنا عادات، إذا جاء أحد يزورك لا بد أن تقوم بزيارته، فهل هذا جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
3: الجواب: ها العمات يزرن والدكن لأنهن يعتبرن أن له حق عليهن، لكن أنتن بنات هذا الرجل، ومفروض أن الزيارة تكون منكن لعماتكن، ما تكون الزيارة منهن لكن. لكن لو فرض أن البيت الذي تسكنون فيه فيه من له حق على العمات من الزيارة، ولكنهن لا يأتين للزيارة إذا لم يكن أخوهن موجوداً، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. والشخص إذا كان يريد أن يكون باراً فلا ينبغي أن ينظر إلى حصول مكافأة ممن يقدم إليه البر، سواء قدم إليه البر ناحية الزيارة أو من ناحية نفعه بجاهه أو من ناحية نفعه بماله. وبالله التوفيق.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: نستمع الآن لخطبة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله، والتي بعنوان: طرق إصلاح الأمة عند الفتن.
5: الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأفاض على خلقه من خزائنه جودا وكرما، لا نفاد لفضله ولا انقطاع لمعروفه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المعبود في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق عربا وعجما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين ببذل النفوس والأموال والأولاد، ففازوا بخيري الدنيا والآخرة، وبصروا الناس بالحق والهدى بعد العمى. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل بالمسارعة إلى أمره واجتناب نهيه، يُصلِح لكم أعمالكم، ويُحسِن لكم عواقِب أموركم، ويرفع درجاتكم. عباد الله، عباد الله، حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن تُوزَن الأعمال، واستعِدُّوا لما أمامكم من الأهوال. فمن حاسَبَ نفسه خفَّ حسابُه وضاعف الله له ثوابه، ومن اتبع هواه كثرت سيئاته وقلت حسناته، وأرداه الهوى باتباع الشهوات في حضيض الدركات. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فالمتبع للهوى، المعرض عن السنة، المخالف للهدي المحمدي، قد أهلك نفسه وأفسد قلبه وأفسد في الأرض. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم. ومعنى قوله أسود مرباد ترى، أي تراكمت عليه الخبائث فاستحال لونه إلى لون قبيح، إلى لون قبيح. ومعنى كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يصل إليه الهدى، كما أن الماء لا يصل إلى الكوس المنكوس، كما أن الماء لا يصل إلى الكوز المنكوس. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ما أشرب من هواه، أي أن هذا القلب متبع لهواه، فالمعروف ما أحبه هواه والمنكر ما أبغضه هواه، لا يزن الأمور بميزان الشرع، لا يزن الأمور بميزان الشرع الحنيف ولا القرآن ولا السنة. والفتن التي تعرض على القلوب فتن الشهوات وفتن الشبهات والبدع والضلالات. والفرق بين القلب الحي والقلب الميت كالحي والميت. والفرق التي ظهرت في هذه الأمة الإسلامية سماها السلف الصالح أهل الأهواء لاتباعهم الأهواء ومجانبتهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد الصحيح والتمسك بالعدل والوسطية. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأول فرقة ظهرت فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم وخرجوا على الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمدوا إلى آيات وأحاديث في الكفار فتأولوها على المسلمين، وظلوا في فهم الأدلة وفسروها على غير وجهها الصحيح، فاستحلوا الدم الحرام والمال الحرام، وكفروا من شهد الله له بالإيمان، فانفتح على الأمة الإسلامية باب من الفتن لا يغلق إلا بقوة السلطان وبأدلة السنة والقرآن، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطائفة التي ذمتها أدلة الكتاب والسنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. ثم ظهرت بقية الفرق في الأمة ولكل فرقة وارث إلى ما شاء الله تعالى. ومن أسلم قيادة للهوى وساقه الشيطان فلا تسأل عن هلكته. ومن تاب الله عليه. ومن اعتصم بالقرآن والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون أما وقد استبان خطر الأهواء وعلم أضرار البدع المحدثة التي تهدم الدين، وشاهد المسلمون دمار المجتمعات بارتكاب المحرمات واتباع الشهوات، لم يبق طريق منج إلا الصراط المستقيم. ولن يحمي الأمة إلا التمسك بالكتاب والسنة، ولن يجمع القلوب إلا الحق. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولقد أتى على أمة الإسلام أزمنة أصابها فيها فتن وخطوب وكروب وأمور عظام لم ينقذها الله منها إلا بالرجوع لدينها والتمسك بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقبلت حياتها قوية متعاونة متحابة مصلحة عزيزة الجانب متمسكة بشرع الله تعالى. وفي هذا الزمان أصابها من الفتن والشدائد والبلاء ما ترون وتسمعون، ودرء الأخطار عن أمة الإسلام والسعي في الإصلاح وحقن دمائها مسؤولية ولاة أمور المسلمين وعلمائهم ومفكريهم وعقلائهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأهم الأمور في طريق إصلاح الأمة تحقيق التوحيد لرب العالمين، فالتوحيد الخالص لله تعالى أساس الأعمال وأساس كل إصلاح وأساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد فسر التوحيد أهل البدع والضلال بما كان عليه المشركون في الجاهلية، فسموا دعاء الموتى والاستغاثة بالصالحين ورفع الحاجات لهم وطلب الخيرات ودفع الشرور والكربات من أهل القبور، وصرفوا للموتى والصالحين النذور وسجدوا وطافوا بهذه القبور. فسمى أهل البدع ذلك كله توسلا وطلبا لشفاعتهم، وذلك كله إبطال للتوحيد ودعوة للشرك بالله تبارك وتعالى. وللأسف أنهم يستدلون بآيات هي دليل عليهم لا دليل لهم، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هنا التي أمر الله بابتغائها هي كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى مما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تبارك وتعالى في هذا الشرك الذي سموه توسلا والذي يخلد صاحبه في النار، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والشفاعة حق، والشفاعة حق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع والصالحون يشفعون، ولكن الشفاعة لأهل التوحيد لا للمشركين. قال صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني مما يصلح الله به الأمة ويدفع عنها النوازل إقامة الصلاة كاملة الأركان والواجبات والأفعال والأقوال. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ولو قارن كل مسلم صلاته بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لظهر له النقص في صلاته، فعلى كل مسلم أن يكمل النقص في صلاته، وسيرى صلاح ذلك في أحواله كلها. الأمر الثالث مما يصلح الله به الأمة الحكم بشرع الله في مجتمعات المسلمين. فما أفسد أحوال المجتمعات الإسلامية إلا القوانين المستوردة. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون إن كل مسلم ضائق صدره بما يجري من الفتن وسفك الدماء، فننكر سفك دماء المسلمين وهدم مساجدهم واعتقالهم بغير حق وكل أحد على وجه الأرض ممن له عقل. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كاتوا يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، إن كل مسلم لو فكر في حسناته وفكر في سيئاته وأن عليه من الله حافظا يكتب سيئاته كما يكتب حسناته، ولا يظلم الله مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لو فكر بأن الله تبارك وتعالى يكتب ما يعمل لقلت سيئاته وكثرت حسناته، فإنه إذا حاسب نفسه قل حسابه ويسر الله له الحساب ويسر عليه كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم عن الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، اللهم احفظنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء وجهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
4: كنا نستمع وإياكم لخطبة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله، والتي بعنوان طرق إصلاح الأمة عند الفتن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فإني قريب.
6: وإذا

0: فإني قريب.
1: وما من ريب أيها الإخوة المستمعون أن الأدعية المبتدعة لها نتائجها المؤسفة وآثارها السيئة على المسلم في عقيدته وأعماله التعبدية، وهي آثار كثيرة يطول حصرها، لكن قد أوجزها ولخصها الشيخ جيلان ابن خضر العروسي في كتابه القيم الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية في النقاط التالية: أولاً، أن الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس وتطهيرها من الرعونات وتقريبها إلى باريها وتعلقها بربها رجاء ورغبة ورهبة، فهي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولا تهدي سبيلا. وأما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء النفسية والأمراض القلبية والأهواء الشيطانية، فمن استبدلها بالأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثانياً، أن الأدعية المبتدعة تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل لمن التزم بالأدعية الواردة وحافظ عليها وطبقها كما وردت، فإنه يحوز السبق ويتعرض لنفحات الرب وجوده، بخلاف من يدعو بالأدعية المبتدعة فإنه يفوت على نفسه الأجر والثواب ويعرضها لسخط الله وغضبه. ثالثا، عدم إجابة الأدعية المبتدعة، مع أن الهدف الأساس للداعي في الغالب هو إجابة مطلوبه ونيل مرغوبه ودفع مرهوبه، والأدعية المبتدعة لا يجاب الداعي بها ولا تكون متقبلة منه، وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رابعا، أن الأدعية المبتدعة تشتمل في الغالب على محذور شرعي، وقد يكون ذلك المحذور من وسائل الشرك وذرائعه، إذ البدع تجر إلى الشرك والضلال. فمن الأدعية البدعية التي تجر إلى الشرك التوسل البدعي، فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله والاستغاثة به والاستمداد بغيره، وقد يكون ذلك المحذور اعتداء في الدعاء ومجاوزة للحد وسوء أدب في خطاب الرب ومناجاته، وقد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع أخرى من تحديدها بأوقات معينة وبصفات خاصة ورفع الأصوات على نغمات معينة وإيقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة وتراكيب ركيكة تمجها الأسماع وتستقبحها القريحة السليمة. خامسا، أن هذه الأدعية من التزم بها واعتادها قلما يرجع عنها إلى الأدعية المشروعة إلا إذا وفقه الله وأعانه وهداه إلى الخير، وذلك لأن القلوب متى اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، حيث إن الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة ويدافع عنها ولا يستمع إلى حجة ولا إلى برهان. سادسا، أن استعمال الأدعية البدعية وترك الأدعية المشروعة من باب استبدال الطيب بالخبيث والنافع بالضار والخير بالشر، وهذا ولا ريب غبن فاحش وتهور ظاهر وخسارة فادحة. سابعا، أن في هذه الأدعية المخترعة تشبها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية المخالفة لما جاءت به رسلهم، وفيها أيضا تشبهم بهم في النغمات والإيقاعات والتمايلات ونحو ذلك. ثامنا، أن الذي يلازم هذه الأدعية المخترعة لا سيما التي هي مؤلفة من أحزاب وأوراد يكون في الغالب جاهلا لمعناها، وتنصرف همته إلى ألفاظها وإلى سردها سردا بدون تدبر، مع أن المطلوب في الدعاء إحضار القلب والإخلاص في السؤال، ولا سيما أن كثيرا من هذه الأدعية عبارة عن كلمات مرصوصة خفية المعنى غامضة الدلالة، وهذا الداعي بمثل هذه الأدعية غير سائل ولا داع، بل هو في حقيقة أمره حاك لكلام غيره، ثم إن اختياره ذلك الدعاء على غيره من الأدعية لأجل الذي نظمه وإعجابه به ففي ذلك تقديس لهذا الذي جمعها ورفع له فوق منزلته، من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا توجد في غيرها، وإلا لما داوم عليها ليل نهار، بل بعضهم يصرح أن أوراد شيخه أفضل الأوراد وأتمها وأكملها.
0: فإني قريب.

0: أنهم يبتكون آذان الأنعام، هذا شعار، شعار يتخذونه للأصنام، فيؤخذ من ذلك تحريم حمل شعارات الشرك سواء في الملابس أو على الأبواب أو في البيوت أو غير ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يترك تصاليب إلا نقضها. تصاليب جمع صليب، وهو شعار الشرك عند النصارى، فيدل هذا على تحريم حمل شعارات المشركين على المراكب أو على المساكن أو على الثياب أو غير ذلك، أخذا من قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هذا شعار للشرك في البهائم. ويؤخذ منها تحريم الوصل والوشم، التفلج للحسن والنمص، حلق اللحى وتوفير الشوارب، كل هذا من تغيير خلق الله المنهي عنه، لأن هذه أشياء تشوه خلقة الإنسان ومظهره. وقد من الله عليه بهذه الأشياء فلا يجني عليها.
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات الأثرية عن الأسئلة العقدية. 50 سؤالا في عقيدة أهل السنة والجماعة، سلف الأمة النبلاء، يجيب عنها ثلة من أهل العلم الفضلاء، استنبطوا أدلتها من كتاب الله سبحانه وصحيح السنة الغراء. السؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟
3: إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، ولكنه خلقهم لحكمة عظيمة بيّنها في كتابه العظيم، حيث قال جل وعلا:

0: هو سبحانه خلق الخلق من الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، ليتقى بفعل الأوامر وترك النواهي، لهذا خلقهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى.
1: السؤال الثاني: ما هو أول واجب على العبيد؟
2: أول واجب على الخلق وأول ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم الرسالة.
1: السؤال الثالث: ما معنى لا إله إلا الله؟
3: معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله هذا نفي لجميع الآلهة من دون الله، إلا الله مثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.

0: السؤال الرابع: ما هي شروط لا إله إلا الله؟
1: لا إله إلا الله لها شروط: علم، يقين، صدق، محبة للا إله إلا الله، الانقياد للا إله إلا الله، القبول للا إله إلا الله، الإخلاص لا إله إلا الله. علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. سبعة.
0: السؤال الخامس: من ربك؟
2: فإذا قيل لك من ربك فقل:

0: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، الله الذي رباني خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمته الحسية، فهو معبودي، أي هو الذي يستحق العبادة. من لم يفعل ذلك لا يستحق العبادة. الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي ولا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع لا يستحق العبادة، وهو معبودي، لأنه هو الذي خلقني ورزقني، ليس لي معبود سواه. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
1: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء.
2: السؤال السادس: من نبيك؟
3: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش أفضل العرب وصفوتهم، فأفضل قبائل العرب قريش، وهذا كما جاء في الحديث أن الله اصطفى قريشا من كنان، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام، فكما جاء في الحديث الصحيح قال: بعنا خيار من خيار من خيار.

0: السؤال السابع، ما دينك؟
1: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: السؤال الثامن، أين الله؟
2: والله جل وعلا فوق مخلوقاته مستو على عرشه، والسماوات سبع سماوات، كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق البحر الكرسي، ونسبة السماوات للكرسي كـ7 دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، وفوق الكرسي العرش، ونسبة الكرسي هذا الشيء العظيم بالنسبة للسماوات نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. والله جل وعلا فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى.
0: السؤال التاسع، ما هو الإسلام؟
3: دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
4: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
0: السؤال العاشر، كم عدد أركان الإسلام؟
5: فأركان الإسلام 5: أولاً شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانياً إقام الصلاة، ثالثاً إيتاء الزكاة، رابعاً صوم رمضان، خامساً حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً.
6: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
0: السؤال 11، ما هو الإيمان؟
7: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
8: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان.
0: السؤال 12، كم عدد أركان الإيمان؟
9: أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان 6.
0: وجاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي فيه
10: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.
0: السؤال 13، هل الإيمان يزيد وينقص؟
11: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، فإذا صلى الصلاة 5 وحافظ عليها وصلى مع عليه الرواتب زاد إيمانه، وإذا أخل بالرواتب نقص إيمانه، أو أخل بالزكاة نقص إيمانه، أو بالصوم نقص إيمانه، أو بصلاة الرحم نقص إيمانه، وهكذا بالمعصية ينقص الإيمان، وبالطاعات يزيد الإيمان، يزيد في صحائف أعماله في ميزانه وعند ربه عز وجل، كل ما أدى طاعة زاد الإيمان، وكل ما أدى معصية نقص الإيمان، وكل ما ترك شيء من الواجبات نقص الإيمان، وهكذا.
0: دليل زيادته

0: دليل نقصانه.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: السؤال الرابع عشر: ما أعظم الحسنات؟
2: التوحيد هو أحسن الحسنات وأجلها على الإطلاق، ومن الدلائل على كون التوحيد أحسن الحسنات أن الحسنات كلها متوقفة في قبولها على وجوده.

0: السؤال الخامس عشر، ما هو التوحيد؟
1: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة،
0: ويعرف أيضا
2: فهو اعتقاد وحدانية الله عز وجل وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل ما اختص به سبحانه وتعالى.
0: السؤال السادس عشر، كم أقسام توحيد الله؟
3: أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا بد للمسلم أن يحقق الأنواع الثلاثة.
4: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟
0: السؤال السابع عشر، ما هو توحيد الربوبية؟
5: أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله.

0: السؤال الثامن عشر: ما هو توحيد الألوهية؟
1: وتوحيد الألوهية أن نتأله الله بالعبادة، فنعتقد أن العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله، لا يجوز أن نصل شيئا منها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لشيخ طريقة ولا غير ذلك. إنما العبادة بجميع أنواعها حق لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
0: السؤال التاسع عشر: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
2: وتوحيد الأسماء والصفات هو إيماننا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الثابتة له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبتها له جل وعلا إثباتا خاصا به لائقا بجلاله وكماله، مع التنزيه له سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: السؤال العشرون: ما هي العبادة؟
1: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كلها يجب إخلاصها لله، فمن صرف نوعا منها لغير الله فهو مشرك كافر.

0: السؤال الحادي والعشرون، ما هي شروط قبول العبادة؟
1: إن عمل المسلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد فيه من شرطين أساسين لا يقبل الله تلكم القربة إن فقد أحد ذلكم الشرطين. الشرط الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والمعنى أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا تشوبه شائبة الرياء ولا الشرك، يبتغى به وجه الله عز وجل. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، إلى غير ذلك من الروايات، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وفيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. والثاني، الشرط الثاني، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: السؤال الثاني والعشرون، ما أعظم سيئة؟
2: الشرك أعظم الذنوب وأقبح القبائح، فمن مات عليه لم يتب لا يغفر له، وجنة عليه حرام، بنص هذه الآية وهو قوله سبحانه.

0: عظيما.
1: العباد نشف من الذنوب كالزنا والعقوق والخمر ونحو ذلك تحت مشيئة الله إن شاء الله، غفر لصاحبه يوم القيامة بأعماله الصالحة الأخرى وبحسناته الأخرى فضلا من الله وجودا وكرما، وإن شاء عاقب على قدر المعاصي التي مات عليها من حقوق لوالديه أو أحدهما، من شرب مسكر، من زنا، من غيبة، من نميمة، من غير ذلك.
2: السؤال 23: ما هو الشرك؟
3: والشرك هو أن يجعل العبد لله ندا، لأن الشرك هو التسوية. ولهذا يقول الله عن أهل النار حينما يدخلون النار يوم القيامة يقولون على وجه الندامة والحسرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في حقوق الله سبحانه وتعالى، مع أن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والإنعام والتصرف، لا شريك له سبحانه وتعالى. فالواجب أن يفرد بالعبادة.
4: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
2: السؤال 24: هل ينفع العمل مع الشرك؟
5: الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا له فيه شريك أبدا، وإنما يقبل العمل الخالص له وحده، كما أنه سبحانه وتعالى الخالق وحده، فكيف يكون الخالق لك وحده وبعد ذلك تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ هل هذا عدل؟ ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. صحيح أنه من أبلغ الظلم، الذي خلقك وأعدك وأمدك بما تحتاج إليه ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا من أظلم الظلم والعياذ بالله. ولهذا نقول إنما كان الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك، لأنه كما أنه الخالق وحده فيجب أن تكون العبادة له وحده.
6: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
2: السؤال 25: ما حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم؟
7: دعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر، لأن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ومن

0: ادعوا الله السميع القريب المجيب. أما الأموات غائبون أرواحهم في مكان وأجسادهم في مكان ما يسمعونك وما أنت بمسمع في القبور. إنما أدعو ربك قائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه والقائل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم.
1: السؤال 26، ما حكم السحر؟
2: والسحر محرم وهو كفر، تعاطيه تعلمه العمل به لأنه مستمد من الشياطين والاستعانة بغير الله. وقد أمر الله بالاستعاذة من النفاثات في العقد وهن الساحرات، وأثبت الله أنه كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: السؤال 27، ما هو الكفر؟
3: الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون للاعتقاد، إما خلو القلب مما اعتقده من الإيمان أو باعتقاد شيء يناقضه، يناقض أصل الإيمان.
4: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: السؤال 28، ما تعريف البدعة؟
5: البدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا.
1: السؤال 29، ما حكم البدعة؟
6: أما البدعة حكمها أنها محرمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وليس هناك بدعة حسنة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كما في صحيح مسلم مسندا وعند البخاري معلقا من أمر عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: السؤال 30، ما هي خطورة البدعة؟
7: جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يبين أن البدعة إذا عمل بها الإنسان أو أتى بها فإنها مردودة على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه عمله.

0: ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة.
1: السؤال 36، ما الذي دعت إليه جميع الرسل؟
2: قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله. فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر.
1: السؤال 37، من هم أولياء الله؟
3: والولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون، حققوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله.
1: السؤال 38، أيهما أحب إلى الله، المؤمن الضعيف أم القوي؟
4: المؤمن القوي دينا ودنيا بدنا وعقلا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأنهم اشتركوا بالإيمان، والإيمان كله خير، ولكن لما يترتب عليه من المنافع فهو خير وأفضل، ولكن الخير ولله الحمد موجود بالمؤمن أينما كان.

0: أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
1: السؤال 39، ما هي أكبر الكبائر؟
2: لقد ثبت في البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟

0: فقلنا ليته سكت.
1: السؤال الأربعون، ما هي السبع الموبقات؟
2: السبع الموبقات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: السؤال الحادي والأربعون، هل يجوز الذبح لغير الله؟
3: الذبح عبادة مقرون مع الصلاة، قال تعالى: وصلي لربك وانحر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح على وجه التقرب ماذا؟ مقرون مع الشهادة، مع شهادة أن لا إله إلا الله، مع التوحيد. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة، بل من أجل أنواع العبادة صرفه لغير الله وأشرك مع الله جل وعلا.
1: السؤال الثاني والأربعون، ما حكم سب الصحابة؟
4: الطعن في الصحابة وسبهم عموما، وكذلك تكفير الصحابة إلا عدد قليل منهم، أو الطعن في الصحابة أو في أحد منهم بما برأهم الله منه ونزههم عنه في كتابه، وجاء تبرئتهم منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من الكفر.
1: السؤال الثالث والأربعون، بما يحلف المسلم؟
5: الحلف مقصور على أن يكون بالله، يعني وليس المقصود ذلك بالله لفظ الجلالة، وإنما مقصود بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته كلها يحلف بها، فيقال والله والعزيز والكريم واللطيف والقوي والمتين وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وما إلى ذلك.
1: السؤال الرابع والأربعون، ما حكم الحلف بغير الله؟
6: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. هذا يدلنا على أن الحلف يكون بالله وحده، ولا يجوز أن يحلف بغيره، لا بالأمانة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة، ولا بحياة فلان، ولا شرف فلان، ولا أشبه ذلك، لأن اليمين تعظيم للمحلوف. وليس هناك من يعلم حقائق الأمور وصدق الحالف وكذب الحالف إلا الله وحده، فإنه العلام لأحوال عباده، والعالم بما في ضمائرهم، والعالم بالصادقين والكاذبين مطلقا في جميع الأحوال.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
1: السؤال الخامس والأربعون، ما أهمية الدعاء؟
8: الدعاء طلب الحاجة من ربنا جل وعلا، ودعاء الله عبادة منا لله، فإن إذا دعونا الله فقد عبدناه حيث أخلصنا له الدعاء، وعلمنا حقا أنه لن يقضي حاجتنا ويفرج كربنا وهمنا إلا ربنا القادر على كل شيء. فالدعاء عبادة، ولهذا قال الله:

0: السؤال 46: ما عقوبة من أتى كاهنا أو عرافا؟
1: هؤلاء يجب على المؤمن أن يحذر منهم أشد الحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدق، وأما إذا صدقه فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: السؤال 47: هل يجوز تعليق التمائم؟
2: تعليق التمائم لا يجوز بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من القرآن ولا من غيره، يجب قطع التمائم وإزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
0: السؤال 48: ما هو التوكل؟
3: والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه، هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع ودفع المضار، ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه.
4: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
0: السؤال 49: ما حكم سب الله وسب رسوله ودينه؟
5: سب الدين أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لا مرية فيه، لأن هذا يعارض الكتاب والسنة والإجماع، وكلها متضافرة على إجلال الله وإجلال دينه وإجلال نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس إجلالا بل فيه تعد على الذات العلية المقدسة وتعدي على دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دين سواه، وتعدي على مقام النبوة والرسالة.

0: أيمانكم؟
1: السؤال الخمسون: ما هي العقيدة الصحيحة في عيسى بن مريم عليه السلام؟
2: عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن عيسى عليه السلام لم يخلق من شيء، لا من تراب ولا من أي شيء، وإنما قال الله كن فكان، وإنما من حيث المثال أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان.

0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الإجابات الأثرية عن الأسئلة العقدية.
0: الإجابات الأثرية عن الأسئلة العقدية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أحسن الله إليكم. لعلنا فضيلة الشيخ نطرح سؤال حول الأسباب الشرعية التي تقي من العين. الشيخ:
5: الرقية وذكر الله سبحانه وتعالى، فيكثر من ذكر الله ومن الأدعية المشروعة في الصباح والمساء، ومن قراءة الورد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحصن به نفسه وأولاده وماله. فالله جل وعلا يحمي من احتمى به ويعيذ من استعاذ به، فيتخذ من الورد الشرعي صباحا ومساء، ومن ذكر الله ومن الإيمان بالله عز وجل ما يقيه من هذه الأشياء. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة هي أصل الدين، العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة هي أصل الدين وأساسه. فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها أو ينقصها فإن بقية الدين تنبني عليها. أما إذا اختلت العقيدة فإنه لا فائدة من الأعمال ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل. ولهذا أول ما يبدأ به الرسل دعوتهم تصحيح العقيدة، فأول ما يقول الرسول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، لما بعثه الله عز وجل يدعو إلى الله أول ما بدأ به تصحيح العقيدة، فكان يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار والأحياء والأموات غير ذلك من المخلوقين. بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تصحيح العقيدة قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالخلل في العقيدة إذا كان يناقضها فإنه لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذنوب التي دون الشرك وإن كانت كبائر فإنها حرية أن يغفرها الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. فهذا دليل على أن العقيدة هي الأصل وهي الأساس، وهي التي يجب أن يتعلمها الإنسان كما جاءت في القرآن وفي السنة، وكما درج عليها سلف هذه الأمة. لأنه إذا كان يجهل العقيدة فقد يقع فيما يخالفها، خصوصا وأن كثيرا من الناس يمارسون أشياء تخل بالعقيدة، قد تفسدها وتبطلها وقد تنقصها. فإذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة ولم يتعلم، فإنه حري أن يقع في الخلل في عقيدته وهو لا يدري، مجاراة لما يفعله بعض الناس، أو اتباعا لدعاة الضلال الذين يدعون الناس إلى إفساد عقيدتهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخرجونهم من النور، من العقيدة الصحيحة والهداية، إلى الظلمات، إلى الشرك، إلى البدع، إلى المحدثات، إلى الخرافات، وهي ظلمات والعياذ بالله. فهذا فيه تحذير للمسلم من أن تختل عقيدته وهو لا يشعر، أو أن يثق بدعاة الضلال. قد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. من هنا يتبين أنه يجب على المسلم أن يعتني بعقيدته وأن يتعلمها من مصادرها الصحيحة. والحمد لله قد ألفت مؤلفات مطولة ومختصرة في شرح العقيدة وبيانها وبيان ما يضادها ويفسدها، وهي متوفرة. فما على المسلم ألا أن يقرأ هذه الكتب المفيدة في موضوع العقيدة حتى يستقيم عليها ويحذر مما يضادها ويفسدها. الأمر ليس بالهين، الأمر مهم جدا. نعم، هناك ممارسات يمارسها كثير من الناس، وقد يتسمون بالإسلام ويتصفون بالعلم أيضا، يمارسون أشياء تخالف العقيدة. من ذلك الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك، لأن الدعاء هو العبادة، دعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، لأنه يتضمن العبادة من الخضوع والافتقار إلى الله، والعلم بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، توكل على الله والرجوع إلى الله. فالدعاء يتضمن كل هذه الأمور. ولهذا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال سبحانه: قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالدعاء أهميته عظيمة. كثير من الناس من يدعو غير الله في المهمات والملمات والشدائد، يدعو وينادي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم من يتنبه لهذا الأمر، فإنه خطير جدا. من الناس من يذبح لغير الله للتقرب إلى المخلوق، إلى الأموات، إلى الأضرحة، يذبح لغير الله فيشرك بالله الشرك الأكبر، لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل، لا يتقرب بذلك إلى غير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبيحة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فجعل النسك قرينا للصلاة، وجعل النحر وهو الذبح قرينا للصلاة. فكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله. بعض الناس يذبح لغير الله، يذبح للأموات لأجل أن ينفعوه أو يدفعوا عنه الضرر أو يشفوا المرض الذي فيه أو في أولاده، يذبح لهم من أجل الشفاء والعلاج، كما يزين لهم شياطين الإنس والجن، يذبحون لغير الله عز وجل. وفي السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه. فالشرك الأكبر هذا يبطل العقيدة من أساسها، وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. وما أكثر ما تقع هذه الأمور عند الأضرحة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين. ربما يغتر الجاهل بذلك، لا سيما وأنه يرغب ويقال له يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول هذا من باب التوسل بالصالحين. هذا شرك، وإن سميته توسلا فهو شرك. والأسماء لا تغير الحقائق. وكذلك مما يخل بالعقيدة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو يكون بالأقوال الظاهرة، مثل الحلف بغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل، فإنه يكون شركا أكبر. وهذا مما يجري على كثير من الألسنة، الحلف بغير الله، والنبي يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بالأمانة، وهذا شرك، شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب ما يكون في نية الحالف، وهو واقع. وكثير ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يقرؤون النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، ومن ذلك ما يكون في القلوب من الرياء، الرياء في الأعمال، لأن يودي العبد العبادة صورتها أنها لله، وهو يرائي بها الناس ليمدحوه أو ليثنوا عليه أو غير ذلك من المقاصد، فهذا رياء والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، والشرك الخفي هو الرياء، لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرياء خطير، قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لأن كل إنسان يحب الثناء ويحب المدح ويحب المظهر الحسن، ربما يحمله ذلك على الرياء في العبادات، كونه يتجمل بجسده بالثياب واللباس والطيب والمظهر الحسن، هذا مطلوب، مطلوب جمال الهيئة والمظهر، أما كونه يتجمل بالأعمال عند الناس وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس، هذا هو المصيبة الكبرى. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. سمي رياء لأنه من الرؤية، يريد أن يراه الناس. وكذلك السمعة،

ومن سمع سمع الله به. وأول من يدخل النار يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعلمه لكن علمه رياء، لم يعلمه لأجل الله، فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له: ما عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يسحب به ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. والثاني: رجل آتاه الله مالا كثيرا فجعل يتصدق ولا يترك مجالا من مجالات الخير إلا وأخرج فيه من المال، لكنه يريد المدح لا يريد ثواب الله، هذا يؤتى به يوم القيامة فيقول له: ماذا عملت بمالك؟ فيقول: يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. والثالث: رجل جاهد في سبيل الله، قاتل الكفار وأبلى في قتال الكفار، لكنه لا يريد وجه الله، وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجريء، فيؤتى به يوم القيامة يقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت، استشهد، جاهدت فيك حتى قتلت. وفي نيته أن الناس يمدحونه، يقال هو جريء، فيقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هذا هو الرياء يا عباد الله، أن نحذر أن يدخل الرياء أعمالا. ولكن حكم أن الإنسان بشر، فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب الثناء وحب المدح، فيتظاهر بالعبادة ليمدحه الناس، وهو أصله لا يريد الرياء، أصله بدأ العمل لا يريد الرياء، لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والثناء، فدخل في قلبه شيء من ذلك. فهذا إن تاب إلى الله في الحال واستعاذ من الشيطان، ترك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل، إنه لا يضره. وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يبطل، لأن الرياء يبطل العمل، لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، والله إنما يقبل ما أريد به وجهه وحده لا شريك له. فهذا مما يخل بالعقيدة، قد يخفى على بعض الناس. هناك أشياء يمارسها الناس وهي تخل بالعقيدة، مثل الذهاب إلى السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم، بحكم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض، لا حرج عليه في العلاج. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، ولا تداووا بحرام، لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لوم عليه،

0: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا لوم عليه إذا تداوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأدوية المباحة والرقية الشرعية والأدعية، لا لوم عليه في ذلك، هذا سبب من الأسباب المباحة. أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر محرم فهذا لا يجوز، أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكهان والسحرة، أن يتعالج بالطلاسم، أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء، فهذا تداوى بأعظم الحرام وهو الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنة. وروى مسلم في صحيحه: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز الذهاب إلى الكهان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله، ماذا يكون، متى يتزوج، متى يسافر، متى يذهب إلى الكهان، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه ذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره، فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يصاب الإنسان بالسحر، والسحر مرض خطير، وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي، ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة، علاجه بالرقية الشرعية، علاجه بالأدوية المباحة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر، كفر بالله وإفساد للعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. لا يجوز الذهاب إلى السحرة بحال من الأحوال، لأنه إذا ذهب إليهم فقد رضي بعملهم، وعملهم كفر بالله. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم السحر وتعلمه: وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، وكذلك العلاج به. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عنده من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح ومن، وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام، لكنه تعالج بالرقية. أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوذه بالقرآن بالإخلاص والمعوذتين فشفاه الله عز وجل. هذا هو طريق العلاج من السحر، السحر يعالج بالقرآن بالأدعية بالأدوية المباحة، ولا يجوز أنه يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم. فكيف يعالج المرض البدني بالمرض العقدي والعياذ بالله؟ كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه؟ هذا من الانتكاس. عليه أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله، وأن الشفاء بيد الله، وأن الفرج قريب. يحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المباحة، والله جل وعلا قريب مجيب، ولا ييأس ولا يقنط، لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه. فإنها إذا فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة وظل ضلالا مبينا. يجب التنبه لهذا. كذلك مما يخل بالعقيدة التطير، وهو التشاؤم، تشاؤم بالأشياء، تشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالدواب والبقاع، هذا هو التطير، وهو يدل على ضعف العقيدة، لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، يعني يقع في نفس الإنسان، الإنسان بشر، فقد إذا رأى شيئا يكرهه أنه يتشاءم به، ماذا يعمل؟ عليه أن يتوكل على الله ولا ترده الطيرة عن شغله، لا ترده الطيرة عن شغله، بل يتوكل على الله عز وجل. وفي الحديث: من ردته الطيرة فقد أشرك. فعليه أن يمضي ويتوكل على الله. كذلك استعمل الدعاء، لأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فبهذا يزول عنه التطير بإذن الله. من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك. أما من لم ترده، توكل على الله ودعا بهذه الأدعية، فإنها لا تضره. كذلك من الشرك أيضا قول: لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، وما أشبه ذلك، لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان ما حصلت على الوظيفة، لولا فلان كان أنا حاصل على الوظيفة، هو اللي ردن. هذا من الشرك الأصغر، من الشرك في الألفاظ. فعلى المسلم يتجنب كلمة لو هذه. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: ما شاء الله، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عليك أن تتجنب كلمة لو، وأن تتوكل على الله سبحانه، وأن تعلم أن الله لو قدر لك هذا الشيء لحصل، ولما لم يقدره لم يحصل. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه مما يكره فهو أيضا من الله لكن بسبب ذنوبه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، علي أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله. هذه أمور ينبغي للمسلم أن يراعيها. كذلك مما يخل بالعقيدة التبرك بالآثار، تبرك بالآثار والأشجار، اعتقاد البركة في هذه الأشياء. البركة من الله سبحانه وتعالى، وتنال من الله، وتطلب من الله. لا يتبرك بآثار الصالحين والأماكن التي حل فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين، فإنها بقاع أو مباني ليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هذا بيد الله، والبركة من الله جل وعلا. فلا يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو المباني أو الأمكنة إلا ما جعله الله مباركا، ما جعله الله مباركا إنه يتبرك به، كماء زمزم إنه مبارك. وكذلك الطواف بالبيت العتيق والصلاة عند البيت العتيق والدعاء، إن الله جعله مباركا، فتنال البركة من الله في هذه البقاع وهذه الأمكنة، من الله لا من المكان ولا من الكعبة ولا من الحجر الأسود ولا من المقام، مقام إبراهيم، وإنما هذه أمكنة للعبادة. والذي ينزل البركة والخير هو الله جل وعلا، فيعتقد أن الخير من الله لا من البقاع ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من المباني، وإنما هو من الله. وإذا أمره الله أن يعبده في مكان معين فإنه يذهب ويعبد الله فيه، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه أمكنة للعبادة، من صلى فيها أو اعتكف فيها فإن الله جل وعلا يضاعف له صلاته ويبارك له في أعماله. أما هي فإنها ليس عندها مخلوقات. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة كان معه ناس من الصحابة حديث عهد بالإسلام، أسلموا قريبا ولم يتعلموا العقيدة تماما. فلما مروا على قوم عندهم شجرة، قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها للتبرك، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يسمون شجرتهم ذات أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه المقالة، وعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إجلالا لله سبحانه وتعالى. إنها السنن، يعني التقليد، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأغرق عدوهم، جاوزنا ببني إسرائيل البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم يتبركون بها، فمن جهلهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب لآخر الآيات. التبرك بالأشجار والأحجار هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز التبرك بالمخلوقات إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يعبد الله فيه، فهذا له حكم آخر. لكن مع الاعتقاد بأنه لا ينفع ولا يضر، إنما الضار والنافع هو الله. ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مسألة اقتداء، ما هي بتبرك. فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلمه أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك تطلب من الحجر البركة أو النفع، إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم هذا. العقيدة مهمة جدا، وينبغي العناية بها، وينبغي تجنب كل ما يخل بها، وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يفتي به بعض الناس، لا يغتر بهذا، بل عليه أن يتبع الحق ويصحح عقيدته ويهتم بها، لأنها هي أساس الدين، وهي مصدر الخير، وهي الصلة بالله عز وجل. فالله جل وعلا أمر أن لا يدعى إلا هو، أمر أن لا يطاع إلا هو سبحانه وتعالى، أمر أن لا يذبح إلا له، أمر أن لا ينذر إلا له، لا يسجد إلا له، لا يصلى إلا له، لا تؤدى أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. فيه إشارة إلى أن المؤمن عليه ألا يحمل هم المستقبل، فإن أمره بيد الله تعالى، وهو الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار، وكيف يحسن الظن من خلال ذلك بالله عز وجل ويتفاءل بالخير.
3: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه نعم ثلاث: الأمن والصحة والرزق. فمن توفرت فيه الأشياء الثلاثة فليحمد الله على هذه النعمة، وليشكر الله على فضل، وليعلم أن هذا الخير هو خير الدنيا كلها. إذا أمن في بيته، أمن على نفسه، أمن على دينه، أمن على محارمه، أمن على ماله، معافي بدنه في صحة وسلامة وعافية، وعنده قوت يومه وليلته، فإنه كأنما أعطي الدنيا كلها. لأن الدنيا ما لك منها إلا ما أكلت فأبنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فتاركه لورثه. إذن فالدنيا هكذا: الصحة والأمن والرزق، هذه مقومات السعادة في الحياة الدنيا. من توفرت فيه فكأنما أعطي الدنيا كلها، ولو لم يكن عنده إلا قوت اليوم والليلة. إذا حصل قوت اليوم والليلة فكأنما أعطي الدنيا بأكملها، لأنه إذا أكل رزق هذا اليوم طلع إلى رزق الغد إن شاء الله، وهكذا كل يطلع ما بعده، لأن الله قال وكأي من دابة لا ترزقها الله يرزقها وإياكم والسميع عليم، وقال وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالإنسان يثق بالله ويصدق بقضاء الله ويبذل الأسباب النافية، يبذل السبب، ما يكذب بيته، يبذل السبب، يعمل يكدح، لكن مع عمله وجد واجتهاده قلبه معلم بالله وأمله في الله قوي، وعلمه أن أسباب كلها خاضعة لإرادة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قال جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا كان الدليل واضحا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع المؤمن أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وهما الأصلان اللذان يرجع إليهما. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة، ولكن أجمع المسلمون على حكم من الأحكام، فهذا هو الأصل الثالث من أصول الأدلة، وهو الإجماع. فلا تجوز مخالفة الإجماع المسلمين. وهذه الآية من أدلة حجية الإجماع، وأن من خالفه فإن الله سبحانه وتعالى توعده بالوعيد الشديد. والإجماع على قسمين: إجماع قطعي، وهو الإجماع القولي، ومعناه أن يجتمع علماء المسلمين على قول واحد في تحليل شيء أو تحريمه، فإن هذا حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، من خالفه فهو كافر، لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: فضيلة الشيخ، هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟
6: يقولون ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يتعادل عنده الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، كجناحي الطائر إذا اختل واحد من الجناحين سقط الطائر، كذلك الخوف والرجاء إذا حصل فيهما خلل في أحدهما فإن الإيمان يتأثر بذلك بلا شك. فما دام الإنسان معافى وعلى قيد الحياة فإنه يعادل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. أما إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة أو مرض مرض الموت فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن العمل انتهى لم يبقى إلا الرجاء بالله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
1: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
1: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
1: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 76.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الدين ليس بالرأي وإنما هو بالدليل، ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتهد ولا آل. ثم تبين له رضي الله عنه أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو عين الصواب وعين المصلحة، وأن ما رآه خطأ، فاعترف رضي الله عنه بذلك. فقال: اتهموا الرأي في الدين. الدين ليس بالرأي، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يجتهد، بل يجتهد يطلب الحق، ولكن لا يؤخذ من اجتهاد المجتهد إلا ما وافق الدليل، وكذلك من باب أولى علم الكلام الذي هو الجدل والمنطق، إن هذا لا أصل له في الإسلام، وإنما هو علم يوناني جاء من اليونان وهو موروث عن الفلاسفة، وليس له أصل في دين الله عز وجل، وإنما الدين هو اتباع الوحي المنزل، لا اتباع الآراء والجدل وما أشبه ذلك. نعم.
4: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي.
5: نعم.
4: كفى بهم نقصا تناقض قولهم.

0: وكل يقول الحق وكل يقول الحق عندي فقلدي.
1: نعم، مما يدل على بطلان الآراء والجدل اختلاف أصحابها، لو كانت حقا لم يختلفوا، إن الحق لا يختلف عليه، فاختلافهم دليل على أن ما هم عليه ليس بحق، وكل يدعي أن الحق عنده وأن الآخر مخطئ، هذا شأنهم، وهذا يحصل لكل من خالف الكتاب والسنة والتمس الهدى من غيرهما، فإنه يبتلى بالاختلاف وعدم الاستقرار. نعم.
0: ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولم ينتقر ربه ذا تلدد.
1: نعم، لو كان ما هم عليه حقا لم يتناقضوا فيما بينهم، دل على أنه ليس حق، لأن الحق يتفق أهله ولا يتناقضون فيما بينهم. نعم.
0: وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خاليا من تردد.
1: نعم، الحق ليله كنهاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الحق واضح لا يلتبس ولا يختلف، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
0: به يطمئن القلب غير مزعزع ولا خائف بل آمن من تنكد.
1: نعم، من ثمار اتباع الحق الاستقرار النفسي واطمئنان القلب، وأما من كان على غير ذلك فإنه يبتلى بالهموم وضيق النفس وعدم الطمأنينة، كما هو حال من خالف الكتاب والسنة. نعم.
0: فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي.
1: نعم، من قلد الآراء، آراء الناس، ضل عن الهدى، لأنها ليست هدى، ويتبع سراب، كالذي يتبع السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أما الذي يتبع المعصوم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يهتدي إلى الصواب. نعم.
0: فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد.
1: هذا هو الدين، الدين ما هو إلا الاتباع، اتباع للكتاب والسنة، اتباع للقرآن، واتباع للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهما المصدر للدين، ولا يؤخذ الدين من آراء الناس واستحساناتهم وابتداعهم، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. نعم.
0: كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي.
1: قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كلام غيره من الأئمة، كلهم يوصون بهذا. نعم.
0: ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي.
1: نعم، الحق يتقبل من غير تأويل ومن غير تردد، بل يقبل الحق سواء وافق الهوى أو خالف الهوى، فإن الحق هو الهدى، ولو أنك في أول الأمر كرهته أو خالف هواك فإنه في النهاية يكون خيرا لك عاقبة. نعم.
0: ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي.
1: نعم، أو تشبيه، هذا في الصفات، تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، أو رد الجحد وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات، فهم بين ثلاثة أمور: إما أن يؤولوها عن معناها الصحيح، وإما أن يثبتوها ويغلوا في الإثبات حتى يشبهوها بصفات الناس، الله ليس كمثله شيء، وإما أن ينفوها ويجحدوها من الأصل، لا يكون لا يتأولون ولا يمثلون، وإنما ينفونها من الأصل. نعم.
0: فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي
1: أنجدي
0: وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي.
1: كابد كابد يعني اتعب واصبر على طلب الحق حتى تبلغ النفس عذرها أو تبلغ النفس عذرها. فإذا بذلت جهدك فأنت معذور. إن وافقت الحق فلك أجران، وإن أخطأت الحق فلك أجر واحد وخطأك مغفور كما صح في الحديث. وكن في العلم طلاع أنجدي. الأنجد جمع نجد وهو المرتفع، ومعلوم أن صعود المرتفعات صعب، والعلم لا يحصل إلا بصعود المشاق، ما بيحصل بسهولة كما يظن بعض الناس أنه يحصل العلم بمطالعة الكتب بسماع الأشرطة. لا، العلم ما يحصل إلا بصبر وتعب وبحث شاق، لأن العلم فنون كله يحتاج إلى هم بس فن واحد، علم الأصول، علم النحو، علم البلاغة، علم الفرائض، علم الفقه، وتاج ذلك ورأسه علم العقيدة. هذه الأمور ما تؤخذ عفوا بسهولة، فيها صعوبات، فيها قواعد تحتاج إلى تحليل، فيها عبارات غامضة تحتاج إلى شرح، مقاصد العلماء تحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى صبر. طلب العلم هو سهل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى اختيار العالم المحقق الذي يضع يديك على الصواب وعلى المعنى الصحيح. نعم. فالعلم يؤخذ بالتلقي، ما هو يؤخذ من القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة مساعدة فقط، وأما العلم فيؤخذ عن العلماء. مهما قال هؤلاء المتعالمون الذين زهدوا في طلب العلم وتكلموا في العلماء وأخذوا العلم عن الكتب، ماذا حصلوا عليه الآن؟ حصلوا على التناقض والتنابز والتضليل فيما بينهم نتيجة الجهل والتعالم. نعم.
0: ولا تذهبن العمر منك سبهللا ولا تغتبن في النعمتين بل اجهدي.
1: أي نعم، نعمة العلم ونعمة العمر، لا تضيع منك النعمتان، يضيع عمرك بلا فائدة ويضيع العلم فلا تستفيد. سبهلل معناه الضياع، عدم الفائدة. نعم.
0: فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد.
1: إذا أعطيت نفسك هواها تنام، تبي تنام، تبي تأكل وتشرب، ما أنت مجهد فكرك، ما أنت برايح للعلماء، ما أنت ملتحق بالدراسة، تبي الراحة، فستندم في العاقبة. وإن كنت ارتحت في أول الأمر جسميا، لكنك ستتعب فكريا وتتعب يتعب قلبك المستقبل. نعم.
0: وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي.
1: نعم. خالف هواك، الهوى كما في المثل يعمي ويصم، والله جل وعلا يقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ويقول سبحانه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. فيقول سبحانه وتعالى: فلا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فعليك بمخالفة الهوى واتباع الحق إن كنت تريد النجاة لنفسك. نعم.
0: فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي.
1: لا تشتغل إلا بشيء عاقبته حميدة ولو كان شاقا على نفسك. انظر إلى العواقب، انظر إلى العواقب. فإذا كان الشيء لذيذا في الحاضر لكن عاقبته سيئة اتركه. إذا كان العكس، الشيء شاق في الحاضر لكن عاقبته حميدة، عليك به واصبر على المشقة، وهذا هو الواقع. ولهذا يقولون: ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال. لا تحسب، ويقول الآخر: لا تحسبن ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر شيء مر. نعم.
0: وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد.
1: أي نعم، الذي يجلس ويذاكر العلم هذا يأنس بالله عز وجل ويسلم دينه عند التوحد عن الناس ومخالطة الناس ومجالسة الناس الذين يضيعون عليه الوقت. أما جلساء الخير فسيأتي الحث على ملازمته، لكن أغلب الناس مجالستهم على الأقل ما تستفيد منها، والغالب أنك لا تسلم من شرها. نعم.
0: ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أذى.
1: من قال وقيل ومن نعم.
0: ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسدي.
1: نعم، الذي يعتزل الناس يسلم، يسلم من القيل والقال، ويسلم من الواشي وهو النمام، ويسلم من الحسد. أغلب الناس كذا، إلا خواص الناس الذين منهم فائدة، هذا سيأتي الحث على مجالستهم، لكن هو يتكلم عن عامة الناس. نعم، وهذا هو الواقع الآن. نعم.
0: فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي.
1: كن حلس بيت، يعني لازم بيتك، والحلس هو الغطاء الذي يكون على ظهر الدابة ويكون مثبتا على ظهرها دائما. يشبه الذي لازم الشيء بالحلس الذي يلازم ظهر الدابة. وهذا كما ذكرنا سابقا العزلة والاختلاط، العزلة والاختلاط. إن كان الاختلاط فيه فائدة ها تختلط بالناس تستفيد منهم أو تفيدهم أنت. فإذا كان الاختلاط فيه فائدة لك أو فائدة منك للناس اختلط بالناس. أما إذا كان ليس فيه فائدة وإنما فيه شر فاعتزل عن الناس. نعم.
0: فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد،
1: كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. نعم.
0: وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد.
1: اي نعم، هذا في الخلوة، هذا في الخلوة. اذا خلوت ما هو بتنام ولا تاكل وتشرب ولا تجلس ما عندك شغل، لا، خل عندك كتاب مفيد، خل جليسك الكتاب المفيد. وخير جليس المرء كتب تفيده، والمتنبي يقول أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. أختر الكتاب المفيد الذي تقضي به وقتك تستفيد منه. نعم.
0: وخالط إذا خالطت كل موفق.
1: هذا النوع الثاني من الخلطة، الخلطة اللي فيها فائدة طيب، الذي مضى هذا في الخلطة التي ليست فيها فائدة. أما إذا كان فيها فائدة كان تخالط الأخيار، تجالس الأخيار والعلماء والعقلاء تستفيد منهم، هذا شيء طيب. نعم.
0: وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء.
1: الحديث الذي مضى الإشارة، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم.
0: وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي.
1: اي نعم، اذا اردت ان تصاحب الناس، والانسان ما يستغني عن الناس، ما يستغني عن الصاحب وعن، لكن اختر الجليس الصالح من العلماء والعقلاء واصحاب الرزانه، تستفيد من علومهم ومن عقولهم ومن تجاربهم. نعم.
0: يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي.
1: الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكون مع الصادقين ولا تكون مع الكاذبين. نعم.
0: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي.
1: نعم. الله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة، ويقول سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالهماز هو الذي يهمز سخرية، إذا قمت عنه فإنه يمسك في عرضك وينهش في عرضك من حين تقوم منه، وإذا رآك يغمطك بيده وإشارته وطرفه استهزاء، هذا ابتعد عنه. نعم.
0: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي.
1: والبذيء، البذيء في لسانه، لأن المرء بالمرء يقتدي. وفي البيت الآخر: إذا صاحبت الناس فاصحب خيارهم، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل قرين، ويقول الآخر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا أردت أن تعرف الشخص انظر إلى جلسائه، انظر إلى من يمشي معه، فإن كان من الأخيار فهو طيب، وإن كان من الأشرار فهو شرير. لا تسأل عن هلك، اسأل عن خلطائه وجلسائه، تعرف حقيقته. نعم.
0: ولا تصحب الحمقى، فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي.
1: نعم. الحمقى جمع أحمق، وهو الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف، هذا لا تصحبه لأنه يؤثر عليك. نعم.
0: وخير صحاب ولا تصحب.
1: الشاعر يقول: المرء يجمع والزمان والخطوب تمزق، المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. ويقول المثل: عدو عاقل خير من صديق جاهل، عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعم.
0: ولا تصحب الحمقى، فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي.
1: نعم.
0: وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه، والجار مثل الذي ابتدي.
1: عليك باختيار الجار الصالح في المنزل، وعليك باختيار الأصحاب الطيبين حتى تستفيد من خيرهم وتسلم من الأشرار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا من هذه المنظومة، ونسأله أن يرزقنا العمل بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
10: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: ما حكم الإيتان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة، وهل هذا يستوجب على المأمون متابعة الإمام أم الإيتان بها؟
11: السلام ورحمة الله
10: وجزاكم الله خيرا.
11: نعم، الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال، يعني وأقصد بالموافقة المتابعة أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذا هو السنة. وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش، فإن هذا لا يعد مخالفة. أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك، هذا لا يعد مخالفة لأنه ليس فيه التخلف. وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول إنه حرام، إنها حرام، لكن نقول الأولى أن لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه، لأن متابعة الإمام أفضل. وكذلك بالعكس، لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراها، فإذا جلس فاجلس، لأن المتابعة أتم. فهذا هو الضابط، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله، وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به، ولا يعد ذلك مخالف.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. أحاديث
12: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله علينا العظيمة في هذه الشريعة الغراء والدين الحنيف المبارك أن جعل سبحانه وتعالى هذا الدين محققا لمصالح العباد، حافظا لحقوقهم. فالمسلم في كنف هذا الدين يسعد بحياته ويهنأ بعيشه إذا حقق هو وحقق إخوانه المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته المباركة. فديننا دين حفظ الحقوق ومراعاة المصالح، مما يحقق للعباد في ظل توجيهاته الراحة والسعادة. وهذه وقفة مع حق عظيم وأدب كريم هو من جمال هذا الدين وحسن هداياته، ألا وهو حق الطريق وآدابه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة متينة وأصل عظيم في هذا الباب. لو حقق رعايته كل من سار في الطريق لصلحت أحوال المسلمين، ولسلموا من كثير من الأخطار والمضار. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكل ذلك تأكيد لهذا المقام وتحقيق لهذا المرام. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وزاد في حديث آخر: وحسن الكلام. وزاد في ثالث: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد. وفي رابع: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. وفي خامس: أهد السبيل وأعين المظلوم. وفي سادس: وأعين على الحمولة. وفي سابع: ذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، وقد نظمتها في أبيات، وهي: جمعت آداب من رام الجلوس على طريق من قول خير الخلق إنسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفان اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. الأول: غض البصر. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أبو داود. وغض البصر به بدء في آداب الطريق، وهذا يدل على عظيم شأنه وأهميته، وفيه منافع عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاك قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: على إثر ذلك الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. السادسة أنه يورث فراسة صادقة يميز بها المؤمن بين الحق والباطل والصادق والكاذب. السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. الثامنة أنه يسدل على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاستغلال بها، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد. الثاني كف الأذى، أي كف الأذى القولي والفعلي. أما الأذى القولي فلا يتكلم على المارة غيبة ونميمة وسخرية، وأما الأذى الفعلي فلا يضايقوهم في الطريق بحيث يملؤون الطريق فيؤذون المارة بألا يتيسر لهم مرور إلا بمشقة. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. الثالث رد السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري تعليقا. الرابع والخامس من آداب الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. السادس: حسن الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. السابع: إرشاد السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. الثامن: تشميت العاطس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. رواه مسلم. التاسع: إغاثة الملهوف. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الترمذي. وقوله الملهوف أي المظلوم أو المحزون المكروب. العاشر: هداية الضال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة لك، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه ابن حبان. الحادي عشر: هداية السبيل أي إرشاد المار إذا احتاج إلى معرفة الطريق ودلالته إلى الوجهة الصحيحة، فهذا من حق الطريق، وإرشاد السبيل أعم من هداية الضال. الثاني عشر إعانة المظلوم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. رواه مسلم. الثالث عشر الإعانة على الحمولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أن يكون عنده متاع ويريد أن يرفعه على دابته فيعان على ذلك، ومثل الدابة الآن السيارة، وكذلك إعانة كبار السن على ركوب عرباتهم المتحركة. الرابع عشر ذكر الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. ومعنى ترة أي حسرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله إلا كان عليهم ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود. ومن حقوق الطريق معاشر الأحبة الكرام إماطة الأذى عن الطريق، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل أجورا عظيمة وثوابا جزيلا من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، رواه مسلم. قال العيني رحمه الله: واعلم أن الشخص يؤجر على إماطة الأذى وكل ما يؤذي الناس في الطريق، وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس يخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران، ولا ينبغي للعاقل أن يحكر شيئا من أعمال البر. أما ما كان من شجر فقطعه وألقاه، وأما ما كان موضوعا فأماطه. والأصل في هذا كله قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، انتهى كلامه رحمه الله. ومن حق الطريق عدم وضع الأذى فيه أو قضاء الحاجة فيه، لأنه حق عام للناس، فلا يحل لأحد أن يفسده عليهم. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. والموارد يدخل فيها كل مكان هو محل جلوس الناس أو تجمعهم أو سبيلهم تفاديا لإيذائهم. ومن حق الطريق التقيد بأنظمة المرور في الوقوف والسير والإشارات الضوئية في تقاطع الطرق واللافتات التي وضعت للتهدئة وتخفيف السرعة واستعمال المنبه وعموم لوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير وتلافي الحوادث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قال مشايخنا الكرام: الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين، والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة، لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليه مفاسد أخرى. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده.

0: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

0: كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟
8: التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير لحاجة فلا بأس به، وكذلك الاحتفاظ به للحاجة لا بأس به.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: في فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو طلحة الجواد أو طلحة الخير أو طلحة الفياض، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب. وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين في الإسلام. وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد دخل المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على ظهر الأرض فلينظر إلى هذا. من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على ظهر الأرض فلينظر إلى هذا. وإذا بطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه دخل المسجد وهو متقنع، يعني واضعا ثوبه على رأسه على هيئة الخمار. وعلى أي حال، قد وردت أحاديث في فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تطرقت لذكر بعضها ليلة البارحة. واستمر الإمام مسلم في ذكر فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير: من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير: أنا يا رسول الله. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة فقام الزبير رضي الله تعالى عنه ثانية، ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة: من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويوم الخندق أو أيام الخندق كانت أياما عسيرة شديدة، وصفها الله تعالى بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أتت قريش تريد أن تأخذ بثار يوم بدر وبثار يوم الخندق يوم أحد، لأن ما صار لهم نصر يوم أحد أيضا. أما يوم بدر فقد قتل منهم 70 من صناديدهم وعظمائهم وكبرائهم، وأسر أيضا 70. هذا الأمر وقع في أنفسهم موقعا عظيما، فاتفقوا مع بعض قبائل العرب التي هي بجوار المدينة مع بني أسد ومع غطفان ومع بعض قبائل جهينة من بلي، اتفقوا معهم على أن يقضوا على رسول الله ويضربوه ضربة رجل واحد. وأتت قريش ونزلوا بالجرف، وقبل أن يأتوا أخذ النبي بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر واجب ولا ينافي التوكل. جاء البرد، ألبسوا ثوب البرد، ألبسوا الصوف، ألبسوا ما يقيني من البرد، ولا أقول إنني صالح زاهد تقي، ألبس لباس الصيف في الشتاء وألبس لباس الشتاء في الصيف. لما؟ لأنني ولي وصالح وزاهد وعابد، ولا أخذ بالأسباب. وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب. خرج النبي يوم أحد وهو لا يريد أن يخرج عن المدينة، ويريد أن يقاتل داخل المدينة، يريد أن يصعد على الأطم وعلى الحصون، فإذا جاءت قريش وقع القتال، والمسلمون في الحصون يرمونهم بالمنجنيق ويرشقونهم بالحجارة، فإن هذه وجهة رسول الله. ولكن الشباب الذين لم يشهدوا يوم بدر من الأنصار والمهاجرين وغيرهم أرادوا أن يخرجوا، لأنهم لم يخرجوا يوم بدر رضوان الله تعالى عليهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميول القوم دخل داره ولبس درعه، الدرع ثوب من حديد لو ضرب بالسيف لا يبلغ إلى الجسد، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يلبس اللامة ويضعها على رأسه، ويلبس المغفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخذا بالأسباب وتعليما لهذه الأمة بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل إن من التوكل الأخذ بالأسباب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره، ثم عاد إلى داخل الدار ولبس درعا آخر، يعني ظاهر بين درعين عندما وصل قرب أحد صلوات الله وسلامه عليه، آخذا بالأسباب المشروعة التي شرع الله تبارك وتعالى لنا. المهم، خرج رسول الله، قبل أن يخرج أخذ بالأسباب المشروعة، شاور أصحابه، ماذا ترون؟ قريش خرجت تريد أن تأتي إلى طيبة، وقد اتفقت مع أسد وغطفان وبعض من قبائل أسلم وبعض من قبائل بلي من جهينة، ماذا نفعل؟ أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فحفر الخندق في خلال أيام وجيزة لا تزيد على 17 يوم، والخندق ليست حفيرة بسيطة، وإنما هي حفيرة بدأت من الحرة الغربية واستمرت إلى ناحية الشمال إلى أن وصلت إلى مسجد الدرع، ومسجد الدرع موجود معلوم اليوم. ثم بعد ذلك عادت الحفيرة إلى جبل الراية، وجبل الراية موجود معلوم إلى اليوم. ثم بعد ذلك استمر إلى ناحية الشرق إلى أن بلغ إلى الحرة، حتى أصبحت المدينة كأنها محاطة بسوار إلا ناحية القبلة. ترك النبي ناحية القبلة لأن اليهود، يهود بني قريظة، كانوا وادعوا النبي عليه الصلاة والسلام واتفقوا معه على أنهم يحرسون هذه الناحية، إلا أن اليهود نكثوا العهد في هذا اليوم، وهذا دابهم، عليهم لعائن الله. وقع ما وقع، اشتد الأمر كما سمعنا قول الله تبارك وتعالى في بعض الليالي الشديدة البرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ المرة الأولى، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، فقام الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وقال أنا يا رسول الله. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير. الزبير بن العوام من هو؟ نريد المامة عن هؤلاء القوم. من الزبير بن العوام؟ الزبير بن العوام قرشي، ليس أنصاري، ابن عمة النبي، عمة النبي صفية بنت عبد المطلب، هي أم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والزبير هو الذي جرت له القصة المعلومة المشهورة، والذي كان سببا لنزول قول الله تبارك وتعالى في شأن الخصومة التي وقعت بينه وبين رجل من الأنصار: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وخلاصة القصة أن الزبير بن العوام كان بجوار شراج، نهر يخرج من الحرة الشرقية. شراج الحرة أرض الزبير، بعدها أرض الأنصاري. الأنصاري الذي يلي الزبير التمس من الزبير أن يسرح الماء له أولا حتى يسقي، وإذا سقى الأنصاري بعد ذلك يسقي الزبير. قال الزبير: لا، أنا بجوار الشراج الحرة، أنا أسقي أولا وبعد ذلك أسرح الماء إليك. تخاصم، ترافع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقضى النبي بينهما صلحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. اسقي، ما فصل، وإنما قال اسقي على حسب العرف والعادة والصلح بينكما. شرق الأنصاري وغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكلم كلمة ليته ما تكلم بها وما وجهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك؟ لأجل أن زبير ابن عمتك يا رسول الله قضيت بهذا القضاء، يعني هذا فيه حيف وهذا فيه ظلم، لأنه لم يأتي على بابه ولم يوافق مراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر، حتى يصل إلى نهاية الحوض، هذا حقك. أنا أولا قضيت بينكما صلحا، ولما لم يقبل فإن حقك يا زبير أنت أن تسقي حتى يبلغ الماء إلى نهاية الحوض، فإذا ما فعلت بعد ذلك تسرح الماء إلى جارك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنزل الله تعالى قولا: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لله ثم لرسول الله، ولا أحد مهما كان كائنا من كان يبلغ مقام رسول الله. النبي هو الموحى إليه من الله، النبي هو الذي ارتضاه الله واصطفاه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، هو القدوة، هو الأسوة. واجب على المسلم، واجب على المؤمن أن يجعل هجيره دائما وأبدا رسول الله. قال رسول الله فعل، نهى رسول الله انتهيت. العلاقة بيننا والواسطة بيننا وبين الرب جل وعلا من هو؟ الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا في التبليغ رسول الله. أريد أن أقول المقدس الكبير العظيم الذي لا يلهج إلا بذكره فيما يتعلق بالشرع صاحب هذا القلم، ورحم الله الإمام مالك ابن أنس يوم أن سمع فتوى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكانت هذه الفتوى لا تتمشى مع قول رسول الله، الفتوى التي أفتاها عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه هي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلج أثناء الجهاد في سبيل الله، يدرك العلج الكافر فيقول له مطرس مطرس، باللغة الفارسية يعني قف قف عليك الأمان، المسلم أمن الكافر، ثم يقوم المسلم فيقتل الكافر. قال عمر اجتهادا منه، عمر ليس رسول الله، عمر كلامه يؤخذ وينظر، إن مشى مع قول الله على الرأس والعين، مع قول النبي على الرأس والعين، إن لم يتمشى مع قول الله ولا مع قول رسول الله، والله لا نبالي لا بقول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، كلهم دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يجب علينا أن نكون عليه. سمع الإمام مالك هذا الكلام وهو مدون في موطأ الإمام مالك الذي رواه يحيى ابن يحيى الليثي، لما قال سمع هذا الإمام مالك اسمعوا ما قال، قال: ليس على هذا العمل، لا نعمل بهذا القول. قيل: يا مالك، أمير المؤمنين من تعلم، أمير المؤمنين عمر، وأنت تقول هذا القول؟ فأجاب الإمام مالك إمام دار الهجرة بقوله: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. انظر إلى الكلمة الإيمانية التي انبثقت وخرجت من قلب مؤمن: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. لأنه لا رأي لأحد ولا قول لأحد بعد قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ديننا ليس بالأهواء والآراء، وإنما ديننا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الدين بالآراء المسح على الخفين يكون على الموضع الذي يطوي الأرض، ونحن عندما نمسح على الخفين إنما نمسح على ظاهر الخفين لا نمسح على باطن الخف، لأن ديننا شرع الله جل وعلا أنزله على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود الكلام على طلحة ابن عمة سيد الخلق وابن أخي خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد أبوها خويلد، الزبير بن العوام بن خويلد. الزبير أسلم قديما، أسلم وله من العمر 15 عام، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى طيبة الطيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين. هذا رجل مهاجري أتى من مكة، ترك مكة ماله أهله ولده، فارا بدينه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار استقبلوهم استقبال عظيم كبير، فالنبي آخى بين طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجواد، وبين أبي أيوب الأنصاري الذي كان نزيلا لرسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى طيبة الطيبة وأقام بقباء الأيام التي أقام، وبعد ذلك خرج من قباء يريد أن يأتي إلى داخل المدينة، ها هنا الصحابة تلقوه أخواله بنو عمرو ابن عوف، بنو سالم ابن عوف، بنو مرة ابن عوف، جملة انزل على الرحب والسعة، تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يأخذوا بالناقة لينزلوا النبي عندهم، والنبي يقول لهم دعوها فإنها مامورة، ناقتي مامورة، أتت بركت في هذا الموضع، في هذه البقعة المباركة. ثم نهضت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري في الناحية الجنوبية الشرقية، وكنا نعلم موضع دار أبي أيوب الأنصاري نزيل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل سنوات قليلة، فإنها دخلت في توسعة المسجد النبوي الشريف. فنزل النبي عنده ما شاء الله تعالى المدة التي بنى فيها هذا المسجد، وبنى فيها حجرة سودة بنت زمعة وحجرة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر إلى طيبة كانت له زوجتان، الزوجة الأولى ثيب كان قد تزوجها ثيبا سودة بنت زمعة، الزوجة الثانية بكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي ولها من العمر 6 سنوات. وهاجر النبي إلى طيبة وهاجرت هي مع أبيها إلى طيبة الطيبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولها من العمر 9 سنوات. بنى رسول الله الحجرتين، بعد ذلك استمر يبني حجرة حفصة، حجرة زينب، صفية، يعني كلما اضطر إلى شيء بنى حجرة. حجرة ما هي الحجرة؟ 20 في 20 متر، صالون مؤثث بالكنب والساج والذهب والفضة، لا، حجرة الشمس تدخل فيها. إذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم ليلا، عائشة معترضة بينه وبين القبلة، والحجرة يا مسلمون من جريد ومن سعف، وما لم يكمل بالجريد والسعف أكمله النبي بالمسوح بالشعر. هذه حجرة سيد الخلق، وبعد ذلك بنيت باللبن، بناها عمر بعد وفاة النبي باللبن. كانت عائشة تقوم تنام أمام المصطفى، والنبي يقوم في آخر الليل يتعبد يتهجد يناجي ربه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فكان إذا سجد غمزني، غمز النبي رجل عائشة حتى ترفع رجلها، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في موضع القدم لصغر الحجرة وضيق الحجرة. صلى الله عليه وسلم الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه. بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد والحجرة، بعد ذلك انتقل إلى الحجر، ثم بعد عام خيبر زاد النبي في المسجد، والمسجد عندما بناه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بناه بالجريد وبناه باللبن وبناه بالسعف، من لبن طين وتراب، ولكن ماذا كان من الخير في هذا المسجد؟ وأستطيع أن أقول جملة واحدة: كل العالم مدين لهذا المسجد، وانتهى. كل العالم المسلم أينما كان، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، من بعد ما بعث الله سيد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مدين لهذا الموضع ولهذا المنبر الذي كان يصعد عليه سيد الخلق، ولهذا الموضع الذي يسمى الروضة لأنه موضع تعليم النبي، ولهذا البيت بيت عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم معظم تعليمه إرشادي في البيوت وعلى المنبر وفي هذا الموضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، هاجر طلحة شهد المشاهد كلها مع رسول الله، منها غزوة بدر شهدها مع رسول الله، وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة حاطب بن بلتعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما كتب حاطب الرسالة في عام الفتح يخبر قريشا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الله جل وعلا نبيه بأمر الخطاب، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد أو الزبير، وذهب وأتى بالمرأة وأتي بالخطاب، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق حاطب. يكتب خطاب إلى قريش يعلمهم بمقدم النبي، ماذا قال رسول الله لعمر؟ دعه يا عمر، ألم تعلم أنه قد شهد بدرا؟ ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طلحة بن الزبير، طلحة الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ممن شهد بدرا وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الزبير مقتولا، قتله جرمود، قاتله الله لأنه قد وقع أمر بلاء فتن مصائب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن قتل عمر، وبعد أن قتل واستشهد عثمان رضي الله تعالى عنه، انفتح على المسلمين باب فتن. هذا الباب أن معاوية استقل بالشام، وأن الناس قد بايعوا الإمام علي بن أبي طالب البيعة الشرعية لعلي بن أبي طالب، وذهب الإمام علي بن أبي طالب إلى الكوفة وإلى العراق، ورأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذين حاصروا عثمان وقتلوا عثمان الذين خرجوا على الإمام من مصر، من البصرة، من المدينة، من اليمن، من بعض البلاد، أتوا ناقمين على الخليفة وثاروا على الخليفة وقتلوا الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. رأيوا الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن الفتنة مدلهمة وأن المصيبة كبيرة وأنهم قد تشتتوا، علينا أن نأخذ الأمور بسياسة شرعية حتى نعلم القتل من هم، بعد ذلك ينال كل واحد منهم جزاءه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ادعى بأنني أنا قريب لعلي لعثمان، وعلي رضي الله تعالى عنه ما قام بقتل قتلة عثمان، إذن أنا الذي أقوم بقتل قتلة عثمان. فتن مصائب لا بد أن تقع، ما دام أن النبي أخبر بأنه لا بد أن تقع، وقعت بعض هذه المصائب. وخرج الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وبعض من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم مع عائشة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كانت ترى هذا الرأي، وقاتلت وركبت الجمل وخرجت رضي الله تعالى عنها وأرضاها مقاتلة تريد أن تأخذ بثار عثمان، وشاء الله تعالى أنها تنزل في موضع يسمى ماء الحوأب، فلما أصبح الصباح وقامت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت الكلاب تنبح، والنبي قد قال لها قبل أن يموت: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. سألت عن الماء قيل لها هذا ماء الحوأب، قالت إذا ردوني إلى المدينة. كأن النبي عناني، اجتهدت فأخطأت في اجتهادها وقالت قاتلت الإمام علي بن أبي طالب، طلحة بن الزبير فعل ذلك، طلحة بن عبيد الله فعل ذلك، الزبير بن العوام فعل ذلك، لكن عندما انقشعت الغشاء انقشع ترك الزبير، الزبير كان يقاتل فترك وخرج، وأراد أن يأتي إلى المدينة فلقيه ابن جرمود أو جرمود وقتل طلحة بن عبيد الله واحتز رأسه وأتى به إلى الإمام علي بن أبي طالب. فلما أتي بالرأس إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يأذن لجرمود أن يدخل عليه، وإنما قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذه أمور أيها الإخوان لا نذكرها إلا بمناسبة، لأننا يجب علينا أن نسكت عما جرى بين ذلك الرعيل الأول، وما جرى بين الصحابة أمره إلى الله، وهم مجتهدون. المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر واحد. بالله عليك أنا أتحدث وأنت تتحدث وزيد وبكر وعمر ونوغر صدور المسلمين في ذلك الرعيل الأول المبارك الصالح الذي أطى الله به الإسلام وأيد الله به الدين. ماذا فعلت أنا للإسلام وماذا فعلت أنت للإسلام؟ نحن اليوم سبة على الإسلام والمسلمين، نحن اليوم بهذا العدد الكبير الذي بلغ إليه المسلمون اليوم أكثر من 1,000,000,000 مسلم، والله غثاء كغثاء السيل، والله غثاء كغثاء السيل. وكل من يدعي أنه مصلح ويصلح ماذا فعل؟ ما زاد الطين إلا بالله، ما زاد الطين إلا بالله. وكأن النبي عنانا قبل 15 قرن ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كالرغوة والأوساخ التي يأتي بها السيل. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هؤلاء يقولون نحن أنصار الإسلام ونحن الدعاة إلى الإسلام ونحن الذين نفعل ونفعل. انظر الثمرة ما هي الثمرة، أقول لك ما هي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولينصرن الله من ينصره، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والثمرة تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، هذا مثل عربي، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. الرحى كبيرة نطحن بها، وإذا بجل جلبة وصوت وكذا، فين الطحن؟ ما في الطحن. أو المثل الآخر الذي قاله القائل تمخض الجبل، الجبل تمخض، جاني المخاض، انتبهوا جبل كبير أنا أريد أن ألد، ابعدوا عني قليل، جاء وقت الولادة، حان الوقت. بعدما ولد ولد لنا فارة صغيرة، هذه الجلبة والضجة والكلام الفارغ الطويل والعريض. والله لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا أزالوا الخلاف من بينهم، وإلا إذا قدروا من قبلهم وعلموا سلفهم واتقوا الله في نبيهم واتقوا الله في دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم واستنوا بسنة نبيهم، وإلا فإن الله تعالى لا يبالي بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قتل طلحة الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه بعد أن عدل وبعد أن رجع ولم يستمر في مقاتلة ومحاربة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجرى ما جرى فقتل. وسمعت ما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما أتي برأس الزبير. الكلام الآن على قصة الزبير عندما ندب النبي 3 مرات من يأتيني بخبر القوم، عندما قام مرتين ثالثة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، أنصار وأتباع وحواري الزبير. وهل المعنى أنه لا ناصر لرسول الله إلا الزبير، وأن بقية من مع النبي في تلك الغزوة لم ينصروا رسول الله؟ لا، وإنما هذه فضيلة لهذا الصحابي. الكل ينصر رسول الله، والكل من الأنصار والمهاجرين قد اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. ولكن لما برز الزبير في هذا اليوم في هذه المعركة في هذه الحالة، لأن الوقت وقت شديد، برد، ليل، هول، قال الزبير أنا، مرة، مرتين، 3، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة. وهذه الميزة ليست للزبير وحده، بل هي لكل من ناصر رسول الله بماله، بقوله، بفعله، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر الإمام مسلم في ذكر ما يتمشى مع شرطه وما صح عنده في فضائل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر سند إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمه عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أخ لعروة بن الزبير، أمهما من؟ أسماء بنت أبي بكر، ذات النطاقين، التي كانت مع النبي يوم الهجرة، يوم أن اختفى النبي في غار ثور، كانت تخرج ومعها الطعام ومعها الزاد حتى تأتي إلى غار ثور وتوصل الطعام إلى سيد الخلق، وتأتي بالأخبار لسيد الخلق ومع سيد الخلق أبوها الأيام التي أقامها النبي هنالك. بعد ذلك لما اعتزم وهم رسول الله بالخروج والإتيان إلى المدينة أخرجت نطاقها لتربط به الزاد، وإذا بالنطاق لا يكفي، قسمته قسمين وشدت به زاد المصطفى، وهاجر الرسول إلى طيبة الطيبة، ولذا سميت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولداها عروة والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول عبد الله بن الزبير، الزبير زوج لأسماء بنت أبي بكر، ولدها عبد الله بن الزبير يتحدث عما جرى في يوم الخندق فقال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان بن ثابت، أخذ النبي بالأسباب، أخرج زوجاته من الحجر وضعهن في أطم، والمدينة كانت ذات آطام وحصون عملها اليهود، ومن آخر الآطام ذهابا فيما أعلم أطم يسمى أطم الضحيان ناحية قباء. جاء صاحب مزرعة وجاء بدلكتر وهيا ومسح الأطم الذي له 15 قرن، 15 قرن أزيلت بمسحة، مسحة الدلكتر، لأن له بستان بجواره، وما دام أن له بستان بجواره وهو يريد أن يفلح ويزرع هيا بالأطم، فزال الأطم بجرة. ويوم أن أمر الوليد ابن عبد الملك ببناء هذا المسجد، وهدم الحجر، حجر زوجات رسول الله جميعها، هدمهم إلا حجرة عائشة لا يستطيع أن يهدمها، أبقاها قصرا لأن داخلها القبور الثلاثة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه، وقبر عمر رضي الله تعالى عنه. هذه القبور الثلاثة داخل حجرة عائشة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، صارت تضع الستار وتعيش في الحجرة. لما مات أبوها دفنت هي أباها في حجرتها. إذا كان صاحب الحق راضي، هذا مثل عام عندنا، إذا كان راعي الحق راضي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحبة الحق أتت بأبيها وأدخلت أباها وأذنت لأبيها أن يدفن مع زوجها، وظلت تسكن هذا الموضع إلى أن استشهد عمر وقتل. قتله المجوس اللعين أبو لؤلؤة لعنة الله عليه ما دامت السماوات والأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولعنة الله تعالى عليه مدى الدهر، والناس في جنات الله وهو في نار الله. مجوسي لعنة الله عليه حانق على عمر، وعمر ما فاتته، علم عمر ذلك، قال توعدني الخبيث، وفعلا أتى وطعن عمر. المقصود طعن عمر. عمر التمس من صاحبة الحجرة عائشة أن تأذن له أن يدفن مع صاحبي، أذنت وقالت والله أنا كنت معدة هذا الموضع، هذا زوجي وهذا أبي، لكن لأثرنك اليوم. فآثرته ودفن عمر في داخل الحجرة، وما زالت عائشة داخل الحجرة بنت بناء وهي تسكن في الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا يستطيع الوليد أن يهدم الحجرة لوجود هذه المقابر الثلاثة، لكن هدم بقية الحجر. حجرة حفصة هي التي يقف عندها الناس اليوم عندما يسلمون على رسول الله وعلى صاحبيه، هذا الموضع موضع حجرة حفصة. بقية الحجر باب جبريل إلى أن يأتي إلى من باب جبريل إلى أن يأتي إلى باب البقيع، حفصة سوداء إلى آخره. هذا ما كان من أمر دفن عمر وأبي بكر في هذا الموضع. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يحدثنا عما جرى في هذا اليوم، قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة، أنا وعمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وولد أخ النبي من الرضاع، أبو سلمة أخ النبي من الرضاع. فلما مات أبو سلمة تزوج النبي أم سلمة وضم إليه أولاد أخيه من الرضاع، أولاد أخيه من الرضاع عمر بن أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة. خطب النبي أم سلمة، وكان قد خطبها من قبل أبو عمر فاعتذرت، ولما خطبها النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم قالت إنها امرأة مسبية وإنها غيراء، عندي صبيان وأنا عندي غيرة ما أستطيع على الضراء. فقال لها صلى الله عليه وسلم أما صبيتك فرزقهم على الله. سنه قريب من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أول مولود من أبناء المهاجرين ولد بقباء. لما كان عام الخندق أخذ النبي نساء وضعهن في أطم حسان، وأطم حسان أيضا كان معلوما وزال. أطم حسان يا من يعرف المدينة في صيادة أمام مدارس البنات وتيل المدني السابق لكن من الداخل، وكانت آثار الأطم باقية. وضع النبي نسوته في أطم حسان رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الزبير: أنا كنت وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة، لأننا صغار في أطم حسان، فكان يطاطئ لي مرة فأنظر وأطاطئ له مرة فينظر. بعض الأحيان أنا أطاطئ ظهري لعمر بن أبي سلمة فيرقى على ظهري وينظر من الأطم ماذا يجري، ينظر إلى ناحية الشمال لأن المعركة ناحية الشمال. فتارة أرى أبي الزبير وهو فارس عليه الدرع وعلى فرسي ويجول ويصول، وتارة أنزل أنا ويصعد على ظهري عمر بن أبي سلمة وينظر. ما وصلنا موضع الشاهد. فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح عندما يذهب إلى بني قريظة ويعود. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن الزبير: فذكرت ذلك لأبي الزبير بن العوام، فقال لولده عبد الله بن الزبير: رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، لأنه أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا. وقد علمنا فيما سبق في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أيضا بين أبويه في عام أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. هذه عبارة القائد العظيم والنبي الكريم يشجع الصحابة، هذه أعظم من الدرع، هذه كلمة تجعله يستميت في سبيل الله ويتفانى في الجهاد في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال لي: وجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بين أبويه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبويه فداء للزبير في يوم الخندق، ولسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. وهذا هو موضع الشاهد، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر السابق، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام. المعنى واحد، وأن النبي قد جمع له بين أبويه. حديث آخر ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، وهو: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء. هذا سند. قد يقول قائل: ما هي الفائدة؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة، هؤلاء رجال السند. الحديث إن لم يذكر رجال السند ويعرف رجال السند ورجال السند قد عرفهم السلف الصالح ودونوا الكتب الطوال العراب في أسمائهم، فلان ولد كذا وتوفي عام كذا وتلقى من فلان وتلقى منه فلان وهو ثقة عدل إلى غير ذلك. إذا لم يعرف السند الحديث لا يعتد به ولا يعتبر أبدا، لأن السند هو السند. وأما قيل وروي ويذكر وعن رجل هذا لا يعتبره أهل السنة والجماعة في قبول الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، يعني على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية وسعيد بن العاص، جملة من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة وفضلائهم، وهذا بمكة قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. فتحركت الصخرة حركة ربانية، وما الذي يمنع من أن تتحرك؟ العقل لا يقبل أن تتحرك، وهذه الدنيا تتحرك بالزلازل والمصائب والبلايا. الله جل وعلا يريد أن يعطينا دروس عبر، انتبهوا ارعوا خففوا

0: أمام ومرأى المسلمين على هذا الكوكب الأرضي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما قامت هذه الحروب التي تقوم في بلاد المسلمين اليوم بعد أن ذهبت الشيوعية الحمراء، أذهبها الله بعد 70 عام، لأن الباطل زهوق زهوق لا يبقى. أراد المسلمون أن يشموا رائحة العافية، وإذا بأوروبا والغرب كلها تقوم ضد المسلمين برجال أمنها وبأمنها ومجلس أمنها الذي يؤمنها الله والذي يزيل البلاء الله. وأما إذا بقي الوضع على هذا الحال فباطن الأرض خير من ظاهرها، ونحن نزعم بأن عددنا 70 مليون، 100 مليون مسلم، وقيل أكثر من مليون، 200,000 مليون مسلم. لا نستطيع أن نرسل الزكوات، ولا يوجد من منا واحد أخذ ملابسه القديمة وأعطاها هيئة الإغاثة لتبعثها إلى إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ودواليبنا مليئة بالأموال بالثياب البالية، نريد ثياب بالية لهيئة الإغاثة. يا مسلمون، زكواتنا للإغاثة للرابطة حتى تبعثها لإخوان لنا، نرى سحلهم وقتلهم وما يجري لهم. والله ما نئن، كل منا مرتاح، يريد أن يسمع أغاني، ويريد أن يأكل ما لذ وطاب، ويريد أن يرى حتى دش ومش. فكيف ينتصر المسلمون بهذا الحال؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصخرة تتحرك، عليها سيد الخلق، عليها سيد الخلق. فالله تبارك وتعالى قادر، ويجعل ذلك آية، آية بينة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحجار بمكة كانت تسلم عليه تقريه السلام، وهذا مقام إبراهيم، حجر تفتت حتى صارت قدم إبراهيم بارزة فيه. ما الذي يمنع؟ أنت أصلك حجر وأصلك تراب، الله جل وعلا هيأك وصرت بهذا الحال، تتحرك وتطلع وتنزل وتتكلم وتأكل وتشرب، ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو. صعد النبي على الجبل وتحرك الجبل وعليه هؤلاء القوم المؤمنون. قال رسول الله للجبل مخاطبا له: اهدأ، يعني يا جبل حراء اهدأ اسكن، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. الحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن عندنا البخاري ومسلم أهل السنة والجماعة في الدرجة العليا، وليس هذا لأهل السنة والجماعة في المدينة ومكة والحجاز، بل العالم الإسلامي كله يؤمن بذلك ويعتقد ذلك اعتقادا جازما. وأن أصح كلام بعد كلام الله ما روى البخاري ومسلم. إذا اجتمع البخاري ومسلم على رواية حديث فهذا الحديث أصح كلام بعد كلام الله، وبعد ذلك يتلوه من فرد به الإمام البخاري، بعد ذلك يتلوه من فرد به الإمام مسلم. الإمام البخاري ومسلم من سمرقند وبخارى وسجستان وطاجكستان، لما نصروا الله، الله جل وعلا فتح عليهم هذه الفتوح، وجعل الله تعالى فيهم هذه البركة، وحفظوا حديث النبي وبلغوه لنا.
1: فضائل الصحابة.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إثبات صفتي السمع والعلم لله عز وجل، لأن السميع والعليم اسمان مشتقان من السمع والعلم، فلا بد أن يتضمن هذه الصفة. ولا نقول كما قال أهل البدع إنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم. وسمع الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى إدراك الصوت وإن خفي. فمن الأول قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. ومن الثاني أي إدراك الصوت قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. أما هذه الآية في قوله إنك أنت السميع العليم، فتحتمل معنيين جميعا، أي تحتمل سمع الصوت وسمع الإجابة. هذا وقد قسم العلماء سمع الصوت بحسب ما يقتضيه السياق إلى عام وخاص. فالعام هو الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم في القرآن أو في غيره، ومقتضاه إدراك كل صوت مهما خفي. ولهذا لما نزلت هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. وسمع خاص مقتضاه النصر والتأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
0: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب مختصر لطيف جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان أصول الدين وعلوم التوحيد والاعتقاد، كما اشتملت على بيان أصول الفقه وأحكامه وبيان ما يحتاجه المسلم من التحلي بالآداب الرفيعة والأخلاق الطيبة في جميع أموره الدينية والدنيوية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس الثاني.
3: بسم الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملة والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي، والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده.
4: أقول بالنسبة للجهاد، سمعتم من أهل العلم تفصيل القول فيه، وأنه على ضربين: منه ما هو جهاد طلب، ومنه ما هو جهاد دفع، وهذا وذاك لا بد من القدرة. إلا أن جهاد الطلب موكول الأمر فيه للإمام، وأهل العلم أحيانا يختصرون وأحيانا يبسطون حسب ما يرى من تحرير المقال. وقد قدمت لكم في أن المراد من كلام العالم له طرق، ومنها الملازمون له وكذلك القراء له، أو يبسط في موضع ويرى اختصاره في موضع آخر فلا يعيد المبسوط، إلى هذه الأمور. والمقصود أنه من القواعد التي لا يستغني عنها من يهتم بتحصيل العلم، وأمثل طرق الاستدلال جمع الأبواب، جمع النصوص، كما قال ابن المدينة رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وإذا نظرنا في منشأ الضلال عند الطوائف الضالة نجد أن جماهيرهم على هذا، أعني المنتسبين للعلم منهم، جماهيرهم على هذا، لم يجمعوا نصوص الباب. نعم.
3: الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية.
4: يعني الثاني مخرج من الدين بالكلية في ماذا؟ في الباطن، أما في الظاهر فهو له أحكام المسلمين. نعم.
3: وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام، وهم موجودون في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية.
4: هذا تنبيه، بارك الله فيكم، إلى أن النفاق الاعتقادي الذي هو كفر في الباطن، هناك أمور تظهر على لسان هذا المنافق لما يكنه قلبه من الحقد على هذا الدين وأهله، تظهر أشياء يحكم عليه ظاهرا بأنه ماذا؟ كافر، إذا استهزأ بدين الله أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أن عامتهم كفار أو أن عامتهم فساق أو أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا، إذا ظهرت على لسان هذه كان كافرا ولا كرمة عين. نعم.
3: والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث، فهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دهليز الكفر، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين، فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟
4: يعني فرضا في التعامل، فهو في ماذا؟ في التعامل، لأن الفروض منها ما هو عبادة ومنها ما هو معاملة، فما أوجبه الله سواء كان عبادة أو معاملة فهو فرض من فروض هذا الدين. نعم.
3: فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا
4: يتأمل بينه وبين الخلق. الخلق هذا لفظ عام أو لفظ خاص؟ عام، يشمل حتى الكفار، حتى الكفار الذين بينك وبينهم عهد بأن يجب عليك أن تحفظ حقوقهم، تحفظ حقوقهم وتؤدي ما تمنوك عليه. ومن العهد من يسكن في ديار الكفار في أمريكا وفي أوروبا، فإنهم ينظرون إليه أنه مساكن لهم، فهم يأمنون من جانبه، فيجب عليه أن يؤدي حقوقه، يسدد الديون التي عليه، ويصدق الوعد، ويصدق الحديث، ولا يتعدى على أموالهم ولا على أعراضهم، لأن هذه من محاسن الإسلام. فإذا رأى الجيران من الكفار المسلمين على خير تعامل، يوفون كل صاحب حق حقه، ويؤدون الأمانة إلى من ائتمنهم، ويظهر فيهم الكرم وحسن المخالقة، فإنهم يقبلون على الإسلام، يعلمون أن دينا أهله هكذا هو دين حق وصدق. لكن إذا رأوا خلاف ذلك، خيانة، كذب، اعتداء، ظلم، فهل يقبلون؟ كلا، بل يعادون جميع المسلمين ظنا منهم أن المسلمين على هذا. أنتم انظروا ماذا فعلت حادثة 11 سبتمبر، يعني جرت على المسلمين، ليس على أفغانستان خاصة، بل على المسلمين في جميع أنحاء العالم، حتى أنه وجه إلي سؤال بعض من ينتسب للعلم أظن في أمريكا ما أدري في بريطانيا، قال يعني هو يتحدث ويعلن البراءة، قال إن الله رب إبراهيم وأبو عيسى. هذه كلمة كفر والعياذ بالله، هذه كلمة كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أقصد أن بعض الحوادث بارك الله فيكم تذهل من شدة وقعها ومن شدة وطئها ومن تحريضها الكفار على المسلمين، يذهل. هذا الذي قال هذه الكلمة وينتسب للعلم يعني وليست فلتة لسان منه، فهذا والله كافر ولا كرمة عين. المقصود المفترض فيه أن يقول الله سبحانه وتعالى أحل كذا، يبين محاسن الإسلام، ها، وأن الله الذي نتفق عليه نحن وأنتم يا جيراننا من غير المسلمين أنه ربنا وخالقنا، هو أمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ما جاء به نبي. نعم، فمقصود أن مثل ما قلت لكم يعني أحيانا تحدث فتن تجر على المسلمين ويلات في الأقوال والأعمال. نعم.
3: وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع حقا، فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. واعلم أن من
4: تنافي الإيمان في هذا الجانب، تأمل هذا نفاق ماذا؟ عمل. فهي من هذه الناحية، هذا الجانب التعاملي، هي منافية، لأن عندنا قاعدة وهي أن الفاسق العاصي ينتفي ماذا؟ كمال إيمانه، ولا ينتفي إيمانه كله، ها؟ ما لم يستحل هذه الأشياء، ما لم يستحل للمعصية، إذا استحلها عالما عامدا فهذا أمر آخر. نعم.
3: واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.
4: الكفر هنا هو الكفر ماذا؟ العملي. أما الكفر الاعتقادي لا يبقى معه شيء أبدا، تنبهوا. فلو أن إنسانا جحد الصلاة وهو يصلي ويقوم الليل، هل ينفعه هذا؟ كلا، هو اجتمع هنا أبدا، خرج من دين الله. إنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويحج كل سنة ويزكي، لكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيث بالأموات، يقرب القرابين للمشاهد والقبور، ها؟ فهذا مشرك، هذا مشرك لا ينفعه إسلامه. فإن كان عالما عامدا فهو مرتد، وإن كان جاهلا يستبين بعد النصح، يستبين حاله بعد النصح، فإن قبل ورجع إلى الإسلام فالحمد لله، هذا الذي كن هذا الذي نريده ونبغيه له. وإلا إذا يعني إذا عاند وكابر فإنه مشرك كافر، لا تنفعه لا صلاته ولا صيامه. فالمقصود هنا طاعة ومعصية التي ليست هي مكفرات من المفسقات، يعني إنسان صوام قوام موحد قد يسرق أليس كذلك؟ فهنا اجتمع فيه طاعة وماذا؟ ومعصية، اجتمع فيه طاعة ومعصية. نعم.
3: وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها، وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص من بقاء الإيمان وبقاء الدين ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعل، إذا لم يفعل شيئا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان. فالخوارج يدفعون ذلك كله، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين مخلدا في النار، وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
4: رحمه الله، جزاه الله خيرا، أجمل ثم فصل. هكذا شأن العلماء الناصحين الربانيين، تجده يقعد القاعدة ولربما توهمت فيها إجمالا، ثم بعد ذلك يدفع هذا الإجمال بتفصيل وتأصيل. نعم.
3: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله. متفق عليه.
4: هذه الآن بشارة للموسوس، بشارة، هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله وفضله عليه، أنه أولا ليس الحمد لله لم يخرج من دينه، وثانيا إرشاده إلى ما يدفع عنه هذا الوسواس. الحمد لله، هذا فضل الله على عباده، يبين لهم ما به يتقون. نعم. فالوسواس من هذا النوع في الغالب يعني يصيب كثيرا من الناس، فإذا لم يكن على علم وعلى فقه من دين الله ويسترشد أهل العلم حتى يعلموه هذه السنة، قد يصيبه ما يخرجه عن دينه والعياذ بالله، أو هو يدخل عليه الجنون فيصبح لا يعقل شيء. فبان بهذا أن السنة ولله الحمد كلها رحمة في العبادة والمعاملة وتحصين النفس وغير ذلك من الأمور. نعم.
3: وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله؟ احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حداً تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفة، ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء.
4: يعني أن إذا طرأ الإنسان شيء ينتهي، لا يسمح، لا يطلق لفكره السبوح والاسترسال، فهذا يؤدي به والعياذ بالله لكفر وشك، فعليه أن ينتهي هنا يقف. والثاني والثالث واضحة عندكم. نعم.
3: الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاده الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسوله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل، والحمد لله.
4: فأقول شيطان الجن هذا واضح، لكن شيطان الإنس الذي عناه الشيخ هو أرباب الفلسفة والأفكار الإلحادية، فإن من عرض نفسه لهم واسترسل معهم يخشى عليه أن يسلخوه من دينه وأن يردوه في الكفر، فالواجب عدم مجادلته وعدم الحديث معهم في هذا الباب، دعهم ما داموا لا يؤمنون بالله، وأنت لا تقدر على أن تدعوهم دعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
3: فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعادة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه، يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ.
4: بارك الله.
1: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله حجة على عباده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم افتح على شيخنا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. في بداية الأمر يوم كان الإنسان منهم، يعني بعضهم لم يسلم إلا جديد، وقد لا يعرف ما يناقض التوحيد، وكانوا في الجاهلية يعظمون القبور ويعبدونها، فلذا نهاهم عن زيارة القبور. فلما عرفوا وعقلوا وفهموا وفقهوا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فالإنسان إذا زار القبور يكون زيارته لها أولا من غير سفر، لا يحل ولا يجوز أن تسافر من أجل زيارة القبور ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت المدينة فلتكن نيتك زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر الإنسان إلا من أجل هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما إذا زرت المدينة وصليت في هذا المسجد فنعم، عند ذلك تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وعلى صاحبيه، فهذا هو المشروع. أما أن يكون في نيتك وقصدك بداية أن زيارتك من أجل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ وغير مشروع. إذن يجوز، بل يشرع أن الإنسان إذا كان في البلد أن يتعاهد زيارة القبور بين حين وآخر، من أجل أنها تزهده في الدنيا وترغبه في الآخرة، تذكره بالموت وما بعده. فمن أجل ذلك قد يكون قلبه قاسيا فيلين إذا رأى هؤلاء الذين قد سبقوه، عرف أنه يوم من الأيام لاحقهم، فإن ذلك مما يقلل عنده من شأن الدنيا ويعظم عنده شأن الآخرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا زرتم المقابر أو إذا مررتم بالمقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا منكم ومسافرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما من يزور القبور من أجل التبرك بهم وطلب الوسيلة فهذا حرام ولا يجوز، وهذا من وسائل الشرك. وأما من زارهم يدعوهم من دون الله ويطلب منهم ويستشفع بهم فهذا شرك أكبر. فزيارة القبور على ثلاثة أحوال: سنة إذا أردت بذلك تذكر الآخرة والترحم عليهم والدعاء لهم فهذا سنة وبدون سفر أيضا. الثاني أن يكون بسفر أو بدون سفر، ولكن أردت التبرك بهم وأن توسل بهم إلى الله حينما تدعو عند قبورهم أو تصلي عند قبورهم أو تطوف على قبورهم، لكنك لا تدعوهم وإنما تدعو الله، فهذا محرم ووسيلة هي الشرك، لأن هذا يؤدي إلى الغلو. الثالث أن يأتي الإنسان سواء من سفر أو من غير سفر، لكنه يدعو أصحاب القبور ويطلب منهم ويتوسل بهم فهذا شرك أكبر، فليكن الإنسان على حذر من ذلك. أما النساء فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. فتعظيم القبور بأي شكل كان حرام ولا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وأما زيارة النساء فلأنهن كما جاء في الحديث: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن أذية للميت فتنة للحي. ولما قد يحصل منها من سرعة التأثر فيحصل منها صياح أو تكشف ونحو ذلك، فلذا بقي النهي للنساء على بابه
7: يعني ممنوعة النساء من زيارة القبور، لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فلذلك ينبغي للمسلم أن يلتزم بالسنة وأن يتجنب كل ما من شأنه سخط الله أو الإيقاع في الشبهات أو في الشبه والبدع والغلو. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
7: حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن كثرة زيارة قبره والتردد إليه، فلا ينبغي الإنسان لو كل ما صلى أو كل ما يوم بعد يوم يذهب ويقول أذهب أزور الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا زرت المدينة وصليت في هذا المسجد وزرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تكفي، سواء أنت زائر من الحجاج أو من الزوار أو أنت من أهل البلد. فليس من السنة أبدا أن تكثر التردد إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذا أيضا يؤدي إلى الغلو. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر أن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فأينما كنت بعيد أو قريب، في المدينة أو في أقصى الدنيا، فإنك إذا صليت وسلمت على نبيك عليه الصلاة والسلام فإن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. إذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن تكثر التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام. وكذلك يرى بعض الناس إذا كان في هذا المسجد أنه إذا أراد أن يدعو في أي موقع من المسجد يتجه إلى القبر، وهذا خطأ كبير وغلط لا ينبغي أن المسلم يفعله، لأن هذا أيضا يؤدي إلى الغلو. استقبل القبلة، استقبل القبلة في دعائك، وتوجه إلى الله في قلبك، لا توجه في قلبك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول إذا كنت تحبه فأطعه، ومن طاعته عدم الغلو في القبور. أطع الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما أن تأتي وتستقبل القبة أنت خارج المسجد أو تتجه إلى نحو القبر وأنت داخل المسجد، فهذا خطأ كبير ولا ينبغي المسلم أن يفعله. فليكن الإنسان على حذر من كل ما يفسد عليه عقيدته أو يضله عن طريق الصواب. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك.
7: أول كلمة:
6: ويكره التمسح به،
7: يعني لا يجوز التمسح بالقبور أو أن تمسها تبركا بها أو تأخذ من ترابها وتستشفي به، فإن ذلك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. بل على الإنسان إذا دخل المقابر سواء داخلا بزيارة من العصر أو تبعا لجنازة أو نحو ذلك، فإنه يسلم بالدعاء الذي سمعناه، ولا يأتي بشيء من عنده أو شيء من التمسيح أو أخذ من التراب وغير ذلك. فليكن الإنسان على حذر من هذه الأمور الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن الميت في قبره لا ينفعك بشيء ولا يملك شيء، فلو كان يملك شيء لنفع نفسه. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
7: نعم، هذا هو الدعاء المأثور الذي ينبغي للمسلم أن يقوله إذا زار المقابر أو مر بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا بهذا الدعاء حتى لا نأتي بأشياء تخالف السنة أو تخالف الشرع، تخالف هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
6: صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وابتداؤه سنة ورده واجب، ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه.
7: نعم، يعني أن الإنسان إذا لقي، إذا مر بالمقابر وسلم عليهم سواء مرة أو مرتين، المهم لا ينبغي الإكثار من التردد على القبور أيضا. لكن إذا كان الإنسان مثلا يأتي مشيئا لجنازة أو وجد في نفسه شيء من القسوة والغفلة وأراد أن يتعظ، فإنه يأتي للمقابر ويقف عندهم ويتذكر أحوالهم فيسلم عليهم ويدعو الله لهم ليلين قلبه ويتذكر آخرته ليزهد بالدنيا، فإن زيارة القبور ترغب في الآخرة وتزهد في الدنيا. لا،
6: قال في سلامه على الحي،
7: يعني إذا أراد أن يسلم على الحي يقول السلام عليكم، وأما لو قال السلام عليكم فلا بأس إذا كان يخاطب الموتى، أما السلام على الميت فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: طيب، يخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، فابتداؤه سنة فرده واجب.
7: يعني أنه يجوز، ولكن الأفضل التعريف، يجوز أن تقول سلام عليكم ويجوز أن تقول السلام عليكم، ولكن التعريف أفضل، تعريفه يعني قول السلام عليكم أفضل من قول سلام عليكم. وكذلك تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وكذلك تسلم إذا أردت المفارقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وقال ليست الأولى بأولى من الآخرة. يعني ينبغي لك أن تسلم عن الناس إذا أردت أن تخرج من المجلس أولى من كونك تسلم إذا دخلت عليهم. نعم.
6: قال ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه.
7: نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكونون في السفر ويمشون بين الأشجار في البر، فإذا فانصلت بينهم شجرة ثم التقوا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض، ولو لم يكن مصافحة، المصافحة تسن. ومن أسباب مغفرة الذنوب أن الإنسان إذا لقي أخاه المسلم سلم عليه وصافحه تحات ذنوبهم وتغفر لهم وتلين قلوبهم. ولكن إذا كنا نمشي في سفر في طريق ثم انفصلنا بسبب شجر أو نحو ذلك ثم التقينا نسلم، يسلم بعضنا على بعض ولو لم يكن بالمصافحة. نعم.
6: قال رحمه الله وابتداؤه سنة ورده واجب.
7: نعم، ابتداء السلام خير الناس من يبدأهم بالسلام، لكن رده واجب. إذا سلم عليك إنسان يجب أن ترد عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما إذا قالك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام، هذا ما يكفي. لكن لو رددت عليه إذا قال السلام عليكم وسكت ثم قلت ورحمة الله وبركاته، هذه يعني مما ينبغي للإنسان أن يلتزمها، لا سيما إذا كان الإنسان قد قيلت له ابتداء فإنه ينبغي أن يأتي بها هو، لأن السلام فيه السلامة من العيوب والآفات، كما أن فيه أيضا سبب في لين القلوب وتأليف المسلمين وتقريب بعضهم من بعض، لقوله عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، وأيضا في الحديث أيها الناس أطعموا الطعام وأذنوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام أدخلوا الجنة بسلام. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى.
7: يعني لا يجوز الإنسان يبدأ السلام بالكفار، ولا يجوز أن يسلم على المرأة بالمصافحة، ولكنه يبدأ المسلمين عموما بالسلام والرجال يصافحهم، فإنه في الحديث التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا سقطت ذنوبهم وتحاتت كما يتحات الورق اليابس من الشجر. وأما المرأة فإنه لا يسلم عليها إذا لم تكن من محارمه، إذا كانت ليست محارمة فلا يجوز أن يسلم عليها، لكن يسلم عليها بالكلام دون أن ينظر إليها أو من وراء حجاب في تلفون ونحو ذلك يجوز. نعم.
6: صلى الله عليه وسلم قال ويسلم عند الانصراف. ويسلم عند الانصراف،
7: نعم، إذا أراد أن ينصرف من المجلس فإنه أيضا ينبغي له أن يسلم، بقول عليه الصلاة والسلام ليست الأولى بأولى من الثانية، يعني كونك تسلم عند الخروج أولى من كونك تسلم عند الدخول، وهذا من حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. كذلك لو جلس الإنسان في الطريق فإنه من الواجب عليه أن يرد السلام، بقول عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان كما تقولون فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. قال وما حق طريق رسول الله؟ قال إفشاء السلام والأمر المعروف النهي عن المنكر وإعادة المنهوف.
6: قال ولا يجوز الانحناء في السلام.
7: نعم، احنا هذا ليس من السنة، هذا من عادات الأمم السابقة الذين يسلمون ويركعون لمن سلم عليهم. أما نحن ديننا ولا الحمد فإنا لا نركع إلا لله ولا ننحني إلا لله، فلا يجوز أن تنحني قصدا من أجل السلام، بل تسلم بالمصافحة للرجال وبالكلام للنساء إذا أمنت الفتنة أيضا. وأما أن تنحني أو تأتي بألفاظ فيها نوع من الشرك والغلو فهذا لا يجوز أيضا، بل علينا أن نلتزم السنة بالقول والعمل والاعتقاد. لا.
6: قال رحمه الله تعالى وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا.
7: إذا دخل البيت فإنه ينبغي له أن يسلم على أهله، وإذا دخل على بيت أحد من الناس كذلك، لقوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وقول على أنفسكم أن يسلم بعضكم على بعض، لأن أخوانك المسلمين كنفسك سواء بيتك أو بيت غيرك. وعند الاستئذان إذا أردت أن تدخل على أحد تستأنف، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فلا تدخل لا مستأنس ولا مستأذن فإن أذن لك وإلا فلا.
6: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وتسن المصافحة لحديث أنس رضي الله عنه ولا يجوز مصافحة المرأة
7: الأولى.
6: قال وتسن المصافحة لحديث أنس رضي الله عنه.
7: إذا الرسول إذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر، فهذا من أسباب لين القلوب والتأليف بينهم، لقوله عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا تحات ذنوبه كما تحات الورق اليابس من الشجر. كذلك أن تسلم على كل من لقيت عرفت أو لم تعرف، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولا تكن يعني عندك اختصاص ما تسلم من من عرفت، هذا ليس من السنة، بل من أسباب التأليف والمحبة بين المسلمين أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. نعم.
8: نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ورواه فيه وفي الكبير أيضا من حديث أبي الدرداء ولفظه: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل مرة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 1 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

هو أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا طالب في الجامعة في إحدى الكليات الشرعية، وأرغب أن أكون داعية على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما هي وصيتكم يا سماحة الشيخ؟
4: يا أخي، الدعوة إلى الله سبيل المرسلين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. ويقول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت إذا دعوت إلى الله، فإن كان عندك علم بما تدعو به فلا بد أن يكون لك علم بحكمة تدعو إليه، لأنك إذا ما كان عندك علم ربما تدعو إلى خطأ من حين تشعر. فلا بد أن تدعو بالعلم بالكتاب والسنة، وأن يكون عندك علم بحقيقة ما تدعو إليه. وإن قال إنما هو لا تتحذر من شيء إلا وأنت عن حكم الشرع، ولا تأمر بشيء إلا وأنت عن حكمه في الشرع. فإذا أحسن النية والقصد فخذ إذنا من وزارة الشؤون والإقامة والدعوة والإرشاد لكي تكون على بصيرة.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا، والحاجة إليه أحيانا، والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا أعقبها أهل العلم، جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 69.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. حديث أبي هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، بعثه يعني الصدقة، وعلى الصدقة يعني وليا على الصدقة، والصدقة هنا الزكاة، من أجل أن يحضره. وكان معارف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يحضره ليقبضها من أهله، وكان عارف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث الدعاة على الصدقات ليقبضوها من أهلها. فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة، فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جميل، وخالد بن الوليد. أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقق ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا ذنب عظيم لهذا الرجل، لكنه ذنب أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالذنب الذي يكون بما يشبه المدح، وهو أشد من الذم المطلق. فهو كقوله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل كون الإنسان فقيرا في عيون الله هل هذا عذر له في منع الصدقة، أم أبعد له من العذر؟ أبعد له من العذر. ولهذا قال: ما ينكر، يعني ما ينكر النعمة الله عليه إلا هذا، فهو تأكيد الذم لما يشبه المدح. وأما العباس فقال: هي علي ومثلها. وقد سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة العباس مضاعفة، لأن العباس كان من قرابته. وذكرنا أن عن عمر رضي الله عنه في هذا سنة، أنه إذا نهى عن شيء كما عن أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، ولا أعلم أحدا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة. وأما خالد بن الوليد يقول: فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. لكن المؤلف لم يأتي إلا بالشاهد، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل تظلمون تفخيما له وإعلاء له. فالإظهار هنا في مقام الحمار من باب التضخيم والتعظيم والمبالغة في المدح والثناء، يعني تظلمون خالدا ذلك الرجل الذي ليس أهلا لأن يظلم لأنه احتبس أدراعه وأعتاده سبيل الله. الأدراع جمع درع وهي ألبسة الحرب، عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد من يلبسه المقاتل ليستقي بذلك السهام. وأما الأعتاد فالأعتاد كل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك، احتبسها في سبيل الله أي جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين. وهذا يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه أي في سبيل الله، فلم يمنعها بخلا أو شحا أو استكبارا وإنما أداء، لكن جعلها إيش في سبيل الله. والوجه الثاني أنه رضي الله عنه وقف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا تبرع تبرعا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب، لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب، لا سيما من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس تمسكا بدين الله وأعقل الناس، أعقل الناس من الصحابة بلا شك. وحينئذ يكون المعنى أن من ثبت أدراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعا فلا إيش فلا يمكن أن يمنع زكاة مالك الواجبة، هذا لا يمكن. وأي كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، أولا مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يجب أن يبعث السعاة يعني العمال لقبض الزكاة، لأن الناس ليسوا كلهم على حد سواء، ومنهم من قال إن هذا على سبيل الاستحباب، والصحيح أنه على سبيل الاستحباب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون هناك طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة فحينئذ يجب أن نبعث إليهم من يقدرها منه. ومن فوائد هذا الحديث ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فينبني على هذا حصول منقبة له بالأمان والقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتمن إلا من حقق فيه شرط الأمان، شرط الأمان شرط أو لا شرط، إلا من تحقق فيه شرط الأمان شرط، لأنه اثنان شرط الأمان وهما القوة والأمان، يعني الشرط الولاية، شرط الولاية القوة والأمان، إن خير من استأجر القوي الأمين. قال عفيت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمان وهما شرط الولاية. انتبهوا لهذا، يعني لو كتبناها كتابة أشكر عليكم ولا لا؟ ها؟ ما يشكل، لأن جنكم يا ألف. ولهذا يقول جملة اعتراضية، يقول شخص ملغي في هذا البيت لقد طاف عبد الله إيش بالبيت، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأقارب، ها؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. إذا سمعتم هذا قلت كل هذا لحن، لكن لو يكتب لكم اتضح عبد الله مثنى يكتب بالألف مرفوع بالألف لكن سقطت الألف من أجل التقاء الساكنين. ذي البيت أصلها بي البيت لكن سقطت لي أيضا التقاء الساكنين. وحج من الناس، منا مفعول به لحج، والناس فاعل، وسقطت الألف بقولنا من الناس التقاء الساكنين. طيب على كل حال أقول في هذا من قبل عمر رضي الله عنه، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو قادر للولاية لاجتماع الشرطين بحق. وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة، إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن إنما الصدقات للفقراء. وفيه الدفاع عن من ليس مستحقا للذنب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا شيء واجب، يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم. فإذا سمع أحدا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع، وجب عليه أن يدافع وأن يبين الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الأعيان غير الثابتة، جواز وقف الأعيان غير الثابتة. من أين يؤخذ؟ من قول ثبت أذراعه وأعتاب، إن أذراعه وأعتاب غير ثابتة بخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة، لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه. أما ما دام يحتمل احتمالا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة، على أنها زكاة، فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين، لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فلو استدللت بهذا الحديث على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلا الذي يقول لا يجوز، هذا لا دليل فيه، لأن خالدا لم يوقف وقفا وإنما احتبس احتباسا لغويا، أي جعلها في الجهاد لسبيل الله على أنها زكاة، لأن السياق قد يؤيد ذلك، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال إن خالدا أدى صدقته لجعلها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال. طيب ولكن يقال في حكم هذه المسألة، أعني وقف الأعيان غير الثابتة، يقال إن الأصل في التصرف الصح حتى يقوم دليل على المنع، ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يقف وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لن يصح الوقف، ماذا يكون؟ يكون صدقة. وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة مرت علينا في باب الوقت في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. نعم. يقول بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موت، هل يصح أو لا؟ سبق لنا أنه صحيح، وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت، وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فأقل. بمعنى الوقف، نعم، إذا شرط الواقع شروطا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ الأفضل. نعم. هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم، جاء تسأل الإمام أحمد قالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزل من أجل النور، هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحل، من يعجب النور عنا؟ ما في شيء. فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال، يعني ما حدثنا هذا السؤال، فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم، فدعا بها فقال لا تزيدوا غزلا، البيت أنوره خرج من هذا البيت. اللي أذكرنا إبراهيم بن أدهم أو الحاكم محمد، المحمر كل حد خرج من الورع. أي نعم، المهم أنه أنوره اللي أحفظ أنه إبراهيم بن أدهم. فإذا كان هذا البيت خرج منه وراء، فكان الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورائه وأن لا ينتفع من السلطان الشيخ، وإلا فرأسهم جائز لأن النور ماشي ماشي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة مشتقة من هبوب الريح لأنها تمر بدون مقابل، وهي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى، وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الله، وقد يراد به التودد، وقد يراد به منفعة المعطى فقط، فما يراد به التقرب إلى الله يسمى صدقة، وما يراد به التودد إلى المعطى يسمى هدية، وما يراد به مجرد نفس المعطى لقطع النظر عن المواده والتقرب الى الله يسمى هبه، يسمى هبه. وتشترك الثلاثه في انها تبرع بدون عوض. والاصل في الهبه الجواز، كما انه الاصل في جميع العقود، واذا عرفت ان الاصل في جميع العقود الجواز فاعلم انه متى ادعى مدع ان هذا العقد حرام فعليه الدليل، لأن أصحاب الأصل دليل شرع. وأما العمرة والركبة فهي الهبة المقيدة بالعمر، وسيأتي إن شاء الله بيان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر تسمى عمرة وتسمى ركبة، أما كونها تسمى عمرة فواضح لأنها مشتقة من العمر، وأما كونها تسمى الركبة فلأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، لأنها مقيدة بالعمر وبعد عمر ترجع إلى صاحبها، على خلاف في هذه المسألة وتفصيل يأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، نحلت أعطيت ابني، ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية تامة. وقوله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، قد يقول قائل لماذا أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ليس من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشير بن سعد رضي الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وأهداه هذا الغلام. فقالت أمه عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى. خافت رضي الله عنها أن ينازع ابنها أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ليشهده وأخبره بأنه نحل ابنه هذه النحلة، وأن أمه عمرة بنت رواحة. قالت: لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته؟ أولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل تقية ولده مثل ذلك أم لا، وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب إنما سأله لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة، وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته، فلذلك سأل. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا بقليل. ونسأل مرة أخرى عن قوله: أكل ولدك نحلته مثل هذا، لماذا نصب كل وهي مبتدأ بها؟ والجواب على ذلك أن هذه الجملة من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره، في ضمير ذلك الاسم. وسمي اشتغالا لأن العامل اشتغل بضميره عنه. مثاله: زيد ضربته، اشتغلت ضرب بضمير زيد فصار مرفوعا زيد ضربته. ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيدا فتقول: زيدا ضربت، لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه، تسلط عليه فنصب. فإذا قلت: زيد ضربته، جاز لك في إعراب زيد وجهان: الرق زيد ضربته على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر، وزيدا ضربته على أن يكون زيدا مفعولا بفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير ضربت زيد. ولكن أيما أرجح، النقب أو الرق؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة: وجوب النقص ومنه وترجيحه ومرجوحيته والتساوي التي هي الإباحة، التساوي على كل حال نفرق بهذا. لكن اللي يهمنا الآن أن الهمزة في قوله أكل ولدك همزة استفهام، والغالب أن تختص بالفعل، الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال. فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه، ترجح نصبه، لأن الغالب كما قلت أن أدوات الاستفهام يليها الفعل. فإن كانت الأداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم تعين النصب، تعين النصب. هنا نقول النصب راجح أو متعين؟ راجح، راجح، لأن الاستفهام يدخل على اسم الأفعال، لكن الغالب في الأفعال. تقول: أزيد قائم استفهام، وهذا كلام فصيح، لكن الغالب يكون في الأفعال. ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة: أكل ولدك نحلته مثل هذا، ويجوز إيش؟ أكل ولدك، لكن النقب أرجح لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا. طيب، أكل ولدك نحلته مثل هذا، ولد مفرد مضاف يعم جميع الأولاد، كما أن كل أيضا مفيدة في العموم، وقوله ولدك يشمل الذكور والإناث. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك نحلته مثل هذا، أكل بنيك نحلته مثل هذا، ولنا عليها عودة إن شاء الله. طيب، فقال لا، قال لا يعني لم أنحله مثل هذا. إيش معنى هذا ولا مثل هذا؟ هذا مثل هذا، لكنك أنت تصدق قلبك، انتبه، نحنته مثل هذا. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، أرجع يعني رده، رده واعتذره لاغيا، اعتذره لاغيا. ويرجع الشيء معناه إبطال ما سبق، فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقه، بناء على إيش؟ على اقتراح زوجته أو زوجه عمرة بنت رواحة، ليشهده على صدقتي، يعني على الصدقة التي تصدق بها علي. فالإضافة هنا من باب الإضافة إلى المفعول به لا إلى الفاعل، لأنك تضيف الصدقة إلى نفسك أحيانا وإلى من تصدق به عليه، من تصدق بها عليه. فإذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا، فقد أضفتها نعم إلى نفسك إلى الفاعل، وقد تضاف إلى المفعول به، فيقول المعطى صدقتي يعني التي تصدق بها عليه. وهذا الحديث من هذا الأخير صدقتي، وسماها صدقة لأنها تجتمع بالصدقة في أن كل واحد منهما بلا عوض، بلا عوض. على أن العطية أيضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ الجملة هنا الجملة سابقة، إلا أنه ليس بيشتغل. قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله يعني اتخذوا وغاية من العدالة، وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض. قال واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا يعني ساووا بينهم، بين الأولاد. والأولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار والكبار، أولاد جمع مضاف، نعم جمع مضاف يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار، ويشمل من كان غنيا ومن كان فقيرا، يعدل بين أولاده. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رجع يعني عليه على بشير، فأخذ الصدقة منه. وما هي الصدقة؟ الصدقة ولا، وفي بعض الروايات حائطا، أنها حائط، وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلام. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غير، لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد على هذا غيري. وفي رواية فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. إذن فقوله أشهد على هذا غيري للتوبيخ وليس للإباحة ولا للوجوب ولا للاستحباب، ولكنها للتوبيخ، لأنه قال إني لا أشهد على جور. فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على هذا غيري فهذا يوضح. نعم، قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أيسرك، السرور معروف، سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه. أيسرك أن يكونوا يعني الأولاد لك في البر سواء؟ قال بلى. قوله بلى هنا واقعة موقع نعم، لأن الجواب في مثل هذا يكون بنعم، في حال الإفتاء وبلا في حال النفي، ولا يجاب ببلا في حال الإفتاء إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلا. أما إذا كان الاستفهام داخلا على إفتاء فإن جوابه إما نعم وإما لا، لكن قد تنوب بلا منادى نعم كما تنوب نعم منادى بلا. فمن الأول هذا الحديث، ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك

0: أن يجمع الليل بينه وبينه ولو كان فيه في المشرق وهو في المغرب، ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له امتثال. نعم، ما أدري هل رزقه إياها ضعيف، وإلا فهو رجل قنوع في الواقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى أي نعم، قال فلا إذن، أي فلا تعطي إذن، أي في هذه الحال، أي في الحال الذي يسرك أن يكون لك في البر سواء فلا تعطي من بينه.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
6: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
7: إجابات عن تساؤلات
8: في مسائل العبادات والمعاملات،
7: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
8: عبر إيضاحات النيرات.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
9: أسند إلي عمل وأنا مقاول في البناء، وحينئذ كان صاحب المشروع يحتاج إلى بعض المال، فوعدته بدفع شيء ولكن بشيء من الربح 8%، وحينئذ بدأت أفكر في هذا المبلغ خشية أن يكون من الربا. وجهوني جزاكم الله خيرا.
10: أخذك 8% من مبلغ تقرضه وتعطيه هذا الشخص تربح عليه 8%، هذا عين الربا. أما إن بعت عليه حاجات أو توليت إنشاء عمله الذي يقاولك عليه وبدل أن تأخذ العمل مثلا 50,000 درهم لو نقدك إياها، لكن لما لم يكن لديه المال تتولى أنت إحضار المواد والبناء وتجعل القيمة 60,000 مثلا فلا حرج، أو 55,000 فلا حرج. أما أن تدفع له النقد ثم تأخذ الربح فهذه دراهم بدراهم، يعني هي دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة، وهذا هو الربا.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
6: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
7: إجابات عن تساؤلات
8: في مسائل العبادات والمعاملات،
7: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
8: عبر إيضاحات النيرات.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: الدعوة لا بد أن تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت الدعوة على موجب المخططات التي يخططها رؤساء الجماعات ويعاهدون عليها يتعاهدون عليها ويسيرون عليها، وكل جماعة لها منهج، فهذا مما يزيد المسلمين تفككا ويزيد الكفار طمعا فيهم. وما وجدت هذه الجماعات إلا لما ضعف المسلمون وطمع فيهم أعداؤهم، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا صوفي، هذا هذا. لنكن يا عباد الله على مقتضى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم العمل بالكتاب والسنة، يكون منهجنا هو الكتاب والسنة وليس نظام فلان ومنهج فلان، بل منهجنا هو الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيكون المنهج والمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، لا منهج فلان ونظام فلان وعلان. فإن هذه المناهج المخالفة لمنهج الله ورسوله هي التي فرقت المسلمين وأضعفتهم، وهي بتخطيط من الكفار وإيحاء من الكفار، فهم الذين يحرضون هذه الفرق ويخططون لهم هذه المناهج باسم الإسلام ليقضوا على الإسلام وعلى المسلمين. فلا بد من اتحاد على كتاب الله وسنة رسوله إن كنتم تريدون النجاة في الدنيا والآخرة، وإلا فهو الهلاك المحقق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمتا على تكرار ما يرد إليها من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبهة القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال:
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: قل بفضل الله الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، ورحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب، وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى، وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للإزدياد منهما، وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم، كما قال تعالى عن قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.

يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم، قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد: آه الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون.

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب؟ قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده. وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته. ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

0: يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال: وما تكون في شأن، أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به. فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم. وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
1: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه، ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال:
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا.

0: ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. لا تبديل لكلمات الله، بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده.
1: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
0: أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. إن العزة لله جميعا يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله هو السميع العليم، أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا. فاكتفي بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه.

يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإن هم إلا يخرصون في ذلك خرص كذب وإفك وبهتان. فإذا كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلن يستطيعوا. فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار مبصرا أي مضيئا يبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبود، وأنه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم.

يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين: قالوا اتخذ الله ولدا، فنزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه، أي تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا. ثم برهن على ذلك بعدة براهين، أحدها قوله هو الغني، أي الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه، فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا مناف لغناه، فلا يتخذ أحد ولدا إلا لنقص في غناه. البرهان الثاني قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة. البرهان الثالث قوله إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه، وأن ذلك قول بلا علم. ولهذا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، فإن هذا من أعظم المحرمات. قل

0: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا، ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا عبد الحق يقول: كيف أحفظ نفسي من حدود الأموال المحرمة، حيث أنها تشابهت علينا الأموال في هذا الوقت، وتداخلت الأمور المالية بين المشتبه والمتشابه بينهما، بارك الله فيكم، كيف أحفظ ذلك؟
5: بسيط الأمر، إذا كنت تصدق في هذا الأمر وتريده، فانظر إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات من كان جريئا عليها وقال: هذه ليست بحرام، هذه تشبه تلك، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل للناس مثال يعرفه الرعاة وأصحاب المواشي وأصحاب المزارع وحدودها، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي وهو يرعى حول الحمى إن أهمل الرعية تفلتت عليه ودخلت في الحمى وتعرض للمناسأة والمجازاة، يقول: يوشك أن يرتع فيه. ثم يبين ويقول: ألا وإن لكل ملك حمى، الخلق ملوك الخلق لهم أحمية ويعاقبون من تجرأ على حماهم، والخالق جل وعلا الخلاق العليم الذي ملوك الأرض عبيد له، له حمى، وحمى الله محارمه، فالمحرمات حمى، القرب من هذه المحرمات تفكير بالوقوع فيها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاز إذا كان سليما نجح الإنسان في توقي الأخطار، هذا الجهاز القلب. يقول عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف لنا بإصلاح هذه المضغة؟ بالإكثار من ذكر الله، باستحضار التصور عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. كم ممتع طغى في متعة دنياه وإذا بالغشاوة تنقشع، وإذا هو في حال مزرية ووضع مؤلم، يتصور صاحب الصحة انسلاب هذه الصحة عنه ماذا يكون، يتصور صاحب المال الذي حل بماله ما أذهبه، إلى غير ذلك. هذا القلب إذا عمر بالتخويف من الله وبحسن التنبيه بذكر الله وبالحرص على الاجتزاء بالرزق الحلال من كسب حلال، صار تنمو فيه الحياة ويقوى وتقوى بصيرته، فيبصر ما خفي على كثير من الناس، والموفق موفق الله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
2: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب،
2: بين

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه. وخبب أي خدع وأفسد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود، وهذا أحد ألفاظه، والنسائي وابن حبان في صحيحه، ولفظه: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط بنحوه من حديث ابن عمر، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، ورواة أبي يعلى كلهم ثقات. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. رواه مسلم وغيره. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا، يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم، ولفظهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. رواه الحاكم أيضا، وقال: صحيح الإسناد. وعن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة في صحيحه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون، رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. وفي رواية: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. زاد في رواية: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: ومعنى لا يثوي لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج الضيق. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة. رواه البزار ورواته ثقات. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. يرزقه، يصيب منه وينقصه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: ليتدبروا آياته.

0: أكبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته مع الدرس 16.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون.

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك

0: إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول هذه السورة، لما ذكر ما يكون في يوم القيامة ويوم البعث من العذاب الواقع الذي ليس له دافع، وما يكون فيه الكفار من العذاب ودخول النار التي ليس لهم بها طاقة وليس لها مدفع، وأنه لا يجدي صبرهم عليها سواء صبروا أو لم يصبروا، ثم ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم والمقام الكريم والبهجة والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، وأنهم يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنة، يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامة في هذا اليوم. لما ذكر ذلك كله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أيمضي في طريقك في الدعوة إلى الله ولا تلتفت لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصد الناس عن دعوتك، فإن هذا كيد لا يجديهم شيئا ولم يدفع الحق. فذكر أي ذكر الناس جميعا، المؤمنين والكفار والعرب والعجم والجن والإنس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، ولهذا لم يذكر المذكر، ما قال ذكر العرب ذكر الإنس، بل عمم فقال فذكر، لأن تذكيره صلى الله عليه وسلم عام، وأيضا تذكيره للجيل الحاضر في وقته والأجيال الآتية من بعده إلى أن تقوم الساعة. ثم نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم اتهامات مغرضين، فقال: فما أنت بنعمة ربك، أي بمنه عليك وإحسانه إليك وإرساله لك، ما أنت بهذه النعمة بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رأي من الشياطين يسترق السمع ثم يخبر به الكهان، يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة قبل أن يدركه الشهاب، يلقيه عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن فيما يخبر به، لأنهم يقولون إنه كاهن لأن عندهم كهنة يراجعونهم ويسألونهم، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن، كما أنه لما كان السحر متفشيا في عهد فرعون ظنوا أن موسى عليه السلام ساحر. فما أنت بنعمة ربك بكاهن، لأن الذي ينزل عليك هو جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل، والشياطين لا تقرب هذا، لا تقرب الوحي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فالذي يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إنما هو وحي من الله بواسطة الملك الأمين، الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام شديد القوى، فلا تقربه الشياطين. لا كما يقولون إن هذا من جنس أخبار الكهان، بل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ولا مجنون، المجنون هو زائل العقل، لأنهم يقولون إن محمد المجنون، بعضهم يقول مجنون الذي يأتي به من غير عقل هذا يعني، والبعض يقول إنه كاهن، والبعض يقول إنه ساحر، والبعض يقول إنه شاعر، اختلفت أقوالهم فيه، مما يدل على تخرصهم وأنهم ليسوا على شيء. ما أنت بنعمة ربك بكاهن، فالذي يأتيك ليس كهانة وإنما هو وحي من الله، والذي ينزل عليك ليس شيطانا وإنما هو جبريل عليه السلام الروح الأمين، وأنت أوفى الناس عقلا وحكمة، لا كما يقولون إنه مجنون. ثم بعضهم يقول شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، بعضهم يقول إنه شاعر وإن القرآن هذا شعر، إنه شعر، وهذا الرجل شاعر مثل امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة والشعراء، لأن القرآن فصيح وبليغ وكلامه يأخذ الألباب، فشبهوه بالشعر، شبهوه بالشعر لأن الشعر له مكانة عندهم في البلاغة والفصاحة والتأثير على السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، والقرآن ليس بشاعر، وإنما هو كلام الله جل وعلا، ليس كلام شاعر، بل هو كلام الله، لأن القرآن حق، كله حق، وكلام الشعراء أكثر كذب، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هل الرسول كذلك؟ حاشا وكلا، فليس بشاعر. أم يقولون شاعر نتربص ننتظر به ريب المنون، ننتظر به الموت، يموت ونستريح منه، وصبروا عليه وبيموت نستريح منه. طيب إذا مات عليه الصلاة والسلام هو سيموت، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لكن هل إذا مات تموت رسالته؟ يموت القرآن والسنة وما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، رسالته باقية وممتدة إلى أن تقوم الساعة ولو مات عليه الصلاة والسلام. وإذا مات سيخلفه أصحابه والمؤمنون من بعده فيقومون بهذا الدين رغم أنوف الكفرة والملحدين، وقد حصل هذا ولله الحمد، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسالة حية وباقية لا تموت إلى آخر الدهر، لأن الله قد تكفل بحفظها، فلا تموت بموت من جاء بها، مثل ما تموت الأفكار والمذاهب تموت بموت أصحابها لأن باطل، وتموت مع أصحابها. أما هذا لأنه حق فإنه لا يموت بل يبقى، نتربص به ريب المنون أي الموت، المنون هو الموت، والريب هو القطع أي الموت القاطع لحياته حتى نستريح منه. ويظنون أنه إذا مات أنه تخمد دعوته وما جاء به، كما تخمد أفكار البشر والشعراء وغيرهم، من يكون لهم رواج في مدة حياتهم ثم إذا ماتوا ينسون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى إلى أبد الدهر عليه الصلاة والسلام، بل ينادى باسمه والشهادة له بالرسالة 5 مرات في اليوم والليلة في مشارق الأرض ومغاربها بأعلى صوت، ويذكر ويشهد له بالرسالة في جميع الخطب عليه الصلاة والسلام، وفي الإقامة، إقامة الصلاة، كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. فهل انقطع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل انقطعت رسالته؟ كأنها أنزلت الآن غضة طرية لم يؤثر عليها القدم، لأنها رسالة عامة باقية خالدة تتجدد لتجدد الأيام والليالي والسنين والدهور، فخاب ظنهم وبطل سعيهم في أنه إذا مات فإنها ستنقطع رسالته كما تنقطع الأفكار والمذاهب البشرية، بل إنهم قالوا إنه رجل أبتر ليس له ذرية، وإذا مات سينقطع ينسى. قال الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. فالأبتر هو صاحب الباطل، فهو الذي يبتره الله ويقطعه ويقطع ذكره. أما رسول الله فإنه ليس أبتر كما يقولون، وإن لم يكن له ذرية، فما جاء به من الشريعة وما جاء به من الدعوة متصلة إلى أن تقوم الساعة. فهذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مهددا لهم: قل تربصوا، هذا أمر للتهديد، انتظروا إني معكم من المتربصين، أنتم تنتظرون موتي وأنا أنتظر موتكم وما يحل بكم، أنتم تنتظرون موتي وتزعمون أنه سينقطع ذكري ورسالتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من العقوبة والنكال، وأينا الذي ينقطع ذكره بموته، أنا أو أنتم؟ تربصوا فإني معكم من المتربصين. فنحن ننتظر ما يحل بالكفار، وهم ينتظرون ما يحل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبدعوة الإسلام، فالإسلام يبقى ويستمر ويدوم، ودعوة الكفار تنقطع وتذهب وتبطل ويموتون وينقطع ذكرهم، بل يتبعهم الذم كل ما ذكروا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الثناء والمدح والصلاة والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وتربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم قال الله جل وعلا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ عقولهم، العقول، هل تأمرهم بما يقولون إن محمد إنه كاهن أو مجنون أو شاعر؟ هل هذا يقوله عاقل؟ ما يقوله عاقل، ولو كان كافرا ما يقول هذا، الذي معه عقله لا يقول هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة، فالعقول السليمة والفطر تشهد أن ما جاء به هو الحق، وأنه ليس من عنده وليس شعرا ولا كهانة ولا جنونا، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. تأمرهم أحلامهم بهذا؟ عقولهم أبدا، العقول السليمة لا تأمر بهذا، فدل على أنهم ليس لهم عقول، أو أن لهم عقول لكنهم يريدون الكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقولون فيه ما يخالف العقول، وهم يعرفون أنه رسول الله. قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يقولون هذا جحودا وعنادا، وإلا فهم يعلمون، وهم عقلاء وعرب فصحى، يعلمون أن القرآن ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، يعرفون الكهانة ويعرفون السحر ويعرفون الشعر، والقرآن ما يشابه هذه الأشياء كلها. تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هذا هو الصحيح، أنهم قوم طاغون، والطغيان مجاوزة الحد، فهم متجاوزون للحد، متجاوزون لما تقوله العقول السليمة، طاغون. والذي حملهم على هذا هو الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الانتقام والسخرية والكذب، وهذا لا يجدي عليهم شيئا، لا يجدي عليهم شيئا أبدا. أم يقولون تقوله عن القرآن قاله محمد؟ إن كان قاله محمد هو بشر مثلكم، أنتم قولوا مثله، فليأتوا بحديث مثله، ما دام أنه قول بشر أنتم بشر، هو عربي وأنتم عرب، يلا هاتوا مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القرآن، تكلم به وليس هو كلام الله. هذا تعجيز لهم، وهم أعدى ما يكونون للرسول وللقرآن، ومع هذا ما جاءوا بشيء يشابه القرآن، عجزوا. فدل على أنه كلام الله لا كلام البشر، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فيما يقولون. والله نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عنده. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لعاجله الله بالعقوبة، لأن الذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهله. فلو أن الرسول وحاشا تقول على الله لعاجله الله بالهلاك والعقوبة ولم يمهله يقول عليه ويتقول عليه ويكذب عليه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فدل على أنهم غير صادقين، لأن الله تحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة مثل أقصر سورة من القرآن. لم يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو إنا أعطيناك الكوثر، لم يستطيعوا أبدا. فدل على أن القرآن ليس من كلام الرسول، وإنما هو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر. ثم قال جل وعلا مذكرا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول. الرسول دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ هل أنهم وجدوا على هذه الأرض من غير خالق؟ هذا لا يقوله عاقل، أنهم وجدوا من غير خالق. فكل محدث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل عمل لا بد له من عامل. فلا يوجد الأثر بدون مؤثر أبدا، هذا لا يقوله عاقل. هم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أبدا، أم هم الخالقون؟ إذا قالوا إنهم وجدوا بخالق، إذن من هو اللي بخلقهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم وأوجدوا أنفسهم؟ أم هم الخالقون؟ هل خلقوا أنفسهم؟ لا، ما يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبدا، مهما شيء يوجد نفسه أبدا. وإنما كل موجود لا بد له من موجد غيره، فلا شيء على في هذا الكون يوجد نفسه. كيف يوجد نفسه وهو عدم؟ هل العدم يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. فكل موجود لا بد له من موجد. أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم فهل هم خلقوا السماوات والأرض؟ هل خلقوا غيرهم؟ لا، ما ادعى أحد من الطواغيت والجبابرة والمشركين أنه خلق شجرة من الأشجار أو نهرا من الأنهار أو أنه أوجد ذرة في هذا الكون. تحداهم الله أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجمع صناع العالم والأطباء والفلاسفة والمفكرين على أن يخلقوا ذبابا ما يستطيعون. يصنعون الطائرات والنفاثات والصواريخ والمعدات، لكن الذباب أصغر شيء. اللي يصنع الطائرة ويصنع يعجز يخلق ذباب، لأن هذا خلق الله جل وعلا ما أحد يشاركه فيه أبدا، لا أحد يشارك الله. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذا كان الله هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فالذي لا يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد. فجميع الآلهة التي يعبدونها باطلة، لأنها لا تخلق شيئا، بل هي لم تخلق نفسها. جاء جبير بن مطعم وكان كافرا، جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر يريد فكاك الأسرى الذين أسرهم المسلمون من أهل مكة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. قال فكاد قلبي أن يطير، مع أنه كافر ذاك الوقت، كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات المحيرة الملزمة المفحمة، تحير وكاد قلبه أن يطير. ثم من الله عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من بلاغتها وفصاحتها وإفهامها للخصوم، لأنه عربي فصيح. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض؟ لرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض؟ هل واحد منهم ادعى أنه خلق جبل من الجبال؟ أو شجرة من الأشجار؟ أو أجرى نهرا أو بحرا؟ ما أحد استطاعها، ما أحد استطاع أن يدعي هذا. فدل على انفراد الله بالخلق، وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالألوهية والعبادة، فهذا فيه إبطال الشرك من أصله. ثم قال جل وعلا أم عندهم خزائن ربك، خزائن ربك المملوءة بالخيرات والأرزاق، يعني هم حسدوك على الرسالة، حسدوك على الرسالة والنبوة، هل هم يملكون خزائن الله ويريدون منع الإعطاء من الله عز وجل؟ يحجرون على الله جل وعلا، يحجرون عليه سبحانه وتعالى في عطائه لخلقه؟ أم عندهم خزائن ربك يمنعون الرسالة ويعطونها من يشاءون ومن يريدون؟ لا، خزائن الله بيده سبحانه وتعالى، لا أحد يملكها سواه أبدا، ولله خزائن السماوات والأرض كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. أم هم المسيطرون على الكون، يسيطرون على الكون ويدبرون فيه؟ أم الله جل وعلا هو المسيطر وهو المتصرف في الكون وهو المدبر له وحده؟ بلى. إذن لماذا يعترضون على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ هل يأتيهم الوحي؟ هل يصعدون إلى السماء بالسلم ويسمعون كلام الله أو كلام الملائكة؟ لا، ليسوا كذلك، هم عاجزون، هم عاجزون. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. إن قالوا نعم لنا سلم ونحن نصعد إلى السماء ونسمع الكلام ونأتي بالأخبار، أخبار الغيب، يطلب منهم أن يأتوا به بالخبر الصحيح، فليأتي مستمعهم بسلطان، أي بحجة مبين، بحجة صحيحة بينة، دل على أنهم لا، ليس لهم سلم يستمعون فيه، وأن الوحي من شأن الله عز وجل، هو الذي يرسل بالوحي إلى من يشاء من عباده، هو الذي يرسل بالأمر من يشاء من إلى من يشاء من عباده بواسطة الملائكة. لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك أنه يأتي بأخبار السماء أبدا. لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ما أتوا بشيء، فدل على عجزهم انقطاعهم، وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله عز وجل. ثم قال أم له البنات ولكم البنون، هذا إنكار عليهم، لأنهم جعلوا لله البنات، يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، نسبوا له البنات، مع أنهم هم يكرهون البنات، يكرهون البنات، فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه. الله جل وعلا ليس له ولد، لا بنات ولا أبناء، تعالى الله عن ذلك، لم يلد ولم يولد. لكن هذا من باب الرد عليهم، من باب الرد عليهم وإبطال قولهم، وأنهم لا يحترمون الله ولا يجلونه بحيث أنهم ينسبون إليه ما ينزهون أنفسهم عنه وهو البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يبقيه حيا، يبقي البنت حية، أم يدسه في التراب يدفنها حية تحت التراب حتى تموت؟ هذه عادتهم، وهو الوأد، وأد البنات، كراهية لهن. ومع هذا ينسبون هذا إلى الله. الله جل وعلا يقول أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون. فتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيجعلون الأولاد لهم والبنات لله عز وجل. هذا دليل على إغراقهم والعياذ بالله في الضلال، وأنهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا؟ اللي حملهم على معارضتك وعلى تكذيبك، هل لأنك تطلب منهم مال على تعليمك إياهم ودعوتك إياهم، فهم من مغرم مثقلون من الغرامات التي يدفعونها لك، هذا الذي حملهم أنك تأخذ من أموالهم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله محتسبا، ولا يريد منهم أجر، ولا يريد منهم طمعا دنيويا أبدا. إذا ما الذي حملهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل الشبهات التي يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت. لم تسألهم أجرا على دعوتك ورسالتك وتعليمك إياهم، فهم من مغرم غرامة يدفعونها لك، مثقلون بالغرامة أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كغير من الرسل لا يسألون أممهم أجرا، بل هم يتعبون ويتكلفون ويدعون ويعلمون الناس بدون أجر. هذا دليل على إخلاصهم، على إخلاصهم لله، وأنه لا يطلب الأجر حتى يتهم، وقال أنه يدعو إلى الله ويعلم الناس من أجل أن يحصل على طمع. لا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب لله جل وعلا، قل إنما الغيب لله لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لله عز وجل، لا يعلمه إلا هو. أم عندهم الغيب فهم يكتبون منه ما يريدون؟ أبدا، ليس عندهم ولا يعلمون الغيب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إن الله يطلعه على ما شاء من الغيب لأجل الدعوة إلى الله وإقامة الحجة. أم يريدون كيدا؟ هذا هو الواقع، أنهم يريدون الكيد والمكر والبهرجة، لأنها كلها الأمور التي ذكرت ليست عندهم. إذن ما بقي إلا الكيد، الكيد الباطل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين كفروا هم المكيدون، الله يكيدهم سبحانه، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن كاد المؤمنين، كاد الرسول وكاد المؤمنين، أراد بهم كيدا ومكرا، فإن الله يكيده ويمكر به، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، جزاء لهم، الله خير الماكرين. فالذين كفروا هم المكيدون، ينتظرون ما يحل بهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. ليس هناك إله حقا، هناك آلهة لكنها باطلة، لكن الإله الحق هو الله جل وعلا وحده. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فليس لهم إله غير الله جل وعلا. إذن أين يذهبون وين يفرون؟ الله هو إلههم وإله جميع الخلق، كيف يتكبرون على رسوله ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه ليس لهم إله إلا الله جل وعلا؟ ثم قال سبحان الله عما يشركون، هم يشركون بالله مع أنه ليس لهم إله غير الله. هذا من العجب، هم يعلمون أنه ليس لهم إله غير الله ومع هذا يشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهم يعترفون أنه ما هناك إله ولا رب إلا الله ومع هذا يشركون به من ليس بإله ولا معبود إلا بالباطل. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشركاء وعن الشرك سبحان الله أي تنزيها لله عما يشركون. ثم قال جل وعلا مبينا أنهم لا يصدقون بشيء لا يصدقون بشيء ولو رأوه بأعينهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني لو رأوا السماوات تتقطع وتنزل عليهم ما اعترفوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب هذا سحاب يمطر هذا في خير لنا ما يقولون هذا عذاب لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإن يروا كسفا أي جزءا وشقا من السماء ساقطا يرونه بأعينهم يقولون هذا سحاب لأن قلوبهم ميتة لا تتعظ ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. كما قال عن عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا الريح العقيم عارض مستقبل أوديتهم ظلمة والعياذ بالله قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا سحاب لأنهم كانوا مجذبين ينتظرون المطر فلما رأوا الريح مقبلة ما اتعظوا ولا خافوا مع أنهم كذبوا رسول الله هودا عليه السلام ما خافوا قالوا هذا عارض ممطرنا لا يزالون في غيهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الحاصل أنهم ما يتعظون ولو رأوا العذاب بأعينهم يفسرونه بغير الحقيقة لأن قلوبهم متجمدة قلوبهم قاسية ما تلين ولو رأت العذاب. وهذا واقع في وقتنا هذا إذا حصلت النكبات والمثلات فسروها بغير تفسيرها ولا يتعظون ويخافون من الله سبحانه وتعالى أبدا إنما يتعظ أهل الإيمان ويخافون الله عز وجل. أما هؤلاء فلقسوة قلوبهم لو رأوا السماء تتقطع وتنزل عليهم ما اتعظوا لأن الله أعمى قلوبهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. قال الله جل وعلا لنبيه فذرهم اتركهم وامضي في دعوتك ولا تلتفت إليهم فقد بلغتهم ولا يحزنك أمرهم أبدا لا يحزنك أمرهم فذرهم أي اتركهم وامضي في دعوتك ولا تلتفت إليهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يحل بهم الهلاك ويأتيهم اليوم الذي يصعقون فيه وهو يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وفي الآية الأخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. من يفسرها الآن يقول الجبال لأن الأرض تدور وتمشي كأنها سحاب هذا تحريف لكلام الله عز وجل. هذا لا يبعد أن يكون مثل قول هؤلاء سحاب مركوم ما يتعظون ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون على الله ما لا يعلمون ويفسرون كلامه بالباطل نسأل الله العافية. ويقولون هذا من إعجاز القرآن العلمي هذا من عجزكم ما هو من إعجاز القرآن هذا من عجزكم عن العلم. الآية ما هي في دوران الأرض الآية فيما يحصل يوم القيامة ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا فيه داخل وترى الجبال تحسبها يعني حين ذاك ترى الجبال تحسبها جامدة راسية وهي تمر لأنها تذوب، تصير هباء، تصير هباء منبثا، فتراها وتكون كالعهن المنفوش. هذا في وقت قيام الساعة حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. في هذا اليوم ما ينجي منه شيء، لا مال ولا أهل ولا قبيلة ولا ملك ولا سلاح ولا عدة ولا طائرات ولا مدرعات ولا ولا ولا، ما ينجي من هذا اليوم شيء. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم. أن يستنجدوا بدول أو بجماعة أو بقبائل، ما أحد ينجدهم من هذا، ولا هم ينصرون. فهم لا يمتنعون بقوتهم ولا أحد ينصرهم، لا أحد ينصرهم في هذا اليوم. وما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون ما يحصل يوم القيامة، عذاب في الدنيا، عذاب قريب في الدنيا. قيل هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقتلهم، وقيل المراد به عذاب القبر كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولا مانع أن يكون ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في القبر، وهذا دون العذاب الأكبر الذي يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذابا، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، عذابا دون ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو كليهما، وهذا هو الصحيح أنه في كليهما، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العلم الذي ينفعهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون الاختراعات والكنوز وما في بطن الأرض من المعادن والصناعات، يعلمونها، هذا كله من أمور الدنيا وهو فاني ومنقطع. إنما العلم الذي ينفع هو علم الآخرة، علم الشرع، هذا هو العلم الذي ينفع وينجي في يوم القيامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك، اصبر واستمر على الدعوة ولا تلن ولا تخف منهم، لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم، امضي في سبيلك واصبر. في الآية الأخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر لحكم ربك أي لأمره سبحانه وقضائه وقدره. فإنك بأعيننا بمرأ منا، بمرأ منا، نحن نراك ونحن معك، كما قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإنك بأعيننا نراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فإنك بأعيننا بمرأة منا وبحفظ منا وكلاءة منا. شوف كلهم على مكرهم وكيدهم وشرهم ما استطاعوا أن ينالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، وهو بشر واحد وهم أمم، ما استطاعوا لأنه بحفظ الله عز وجل. فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك، استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة منهم، استعن عليه بذكر الله. وهذا إرشاد لكل مسلم أنه إذا وقع في شدة أو في كيد من عدوه فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل، وسبح بحمد رب، نزهه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. هذا من أسباب النصر ومن أسباب تثبيت القلب، تثبيت القلب عند النوازل وعند الأذى. سبح بحمد ربك، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك متى؟ حين تقوم، حين تقوم. قيل المراد حين تقوم في الصلاة، وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حين تقوم يعني في الصلاة فريضة أو نافلة، فتستفتحها بذكر الله. وقيل حين تقوم من النوم، حين تستيقظ من النوم، فينبغي للمسلم إذا استيقظ من النوم أن يذكر الله عز وجل، أن يذكر الله إذا استيقظ من النوم، سواء أراد القيام للصلاة أو أراد أنه ينقلب إلى جنب آخر، فإنه يذكر الله عندما يستيقظ من النوم. وقيل حين تقوم سبح بحمد ربك حين تقوم، يعني من المجلس. فإذا كنت في مجلس وأردت أن تقوم فإنك تأتي بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه خاتمة المجلس. والأقوال الثلاثة كلها والله أعلم مرادة: حين تقوم في الصلاة، حين تقوم من النوم، حين تقوم من المجلس. سبح بحمد ربك في هذه المواطن كلها. ثم قال جل وعلا: ومن الليل فسبحه. هذا المراد بصلاة الليل، هذا يعينك على مشاق الحياة، يعينك على مشاق الحياة وعلى مكابدة الأعداء قيام الليل. ومن الليل فسبحه، ما قال سبح الليل كله، قال من الليل يعني بعض الليل. ومن الليل فسبحه، صل في الليل في أوله، في وسطه، في آخره، والأفضل في آخر الليل، في آخر الليل هذا هو الأفضل. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم وقت الفجر، حينما تقرب النجوم من الغروب عند الفجر سبح بحمد ربك. قال: والمراد راتبة الفجر. المراد لذلك راتبة الفجر، الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، هذه عند إدبار النجوم. فجعل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت كل مسلم مشغولا لذكر الله عز وجل والتسبيح والصلاة. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون على صلة بربه عز وجل، لا تنقطع صلته بالله، لا سيما في وقت الشدائد، فإنه يتصل بالله عز وجل حتى ينصره الله ويعينه الله عز وجل. ولا يكن من الذين إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فلا يستعظون ولا يذكرون الله ولا يرجعون إلى الله عز وجل. المسلم عند الشدائد يرجع إلى الله، وأما الكافر فعند الشدة لا يزيده إلا بعدا عن الله عز وجل، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على آخر هذه السورة العظيمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل،
4: يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليك، من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن؟
7: نعم، هذا ينظر، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسأل. لكنه روى الإمام أحمد في المسند بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم، فالأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس.
8: عليه قضاء.
7: وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم. فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس.
8: يقضي احتياطا شيء؟
7: والله ما أعرف، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: يروى أن رجلا دخلت عليه امرأة طرقت عليه الباب في شدة مطر وبرد وأظهرت له أنها تريد أن تتقي عنده حتى يخف عنها المطر فرحمها وأدخله، فلما دخلت فالشيطان معها، صدق قوله عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، فما جلست إلا قليل ثم بدأت تظهر محاسنها وتدعوه لنفسها. والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والشيطان يجري من الآدم مجرى الدم، فصارت نفسه تنازع فرصة مواتية، ما يراهم إلا الله، البيت خالي ولكن أوقد سراج، ثم صار يعالج نفسه ويدافع مكايد الشيطان ورغبة نفسه الأمارة بالسوء، فصار يضع إصبعه على السراج ويقول لنفسه إن صبرت على حر هذا أعطيتك ما تريدين، ما صبر، وهي جزء ضعيف لا ينسب شيء إلى نار جهنم. فعند ذلك اقتنع وطرد المرأة وصار ممن قال إني أخاف الله رب العالمين، فسلمه الله من شرها ونجا. وهكذا يجب الإنسان يتذكر وقوفه بين يديه، يتذكر أن ربه يراه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلو غاب الناس وأحسنوا الظن بك فلا تغتر بهذا، خف من الله الذي لا تخفى عليه خافية، وهو القادر على كل شيء يراك ولو كنت تحت الأرض السابعة، فلا يخفى عليه من حركاتك ولا سكناتك شيء، يعلم السر وأخفى. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فتذكر وقوفك بين يديه وأنه سيكلمك ويحاسبك ويذكرك، فاستحي من الله، استحي، احسب حساب وقوفك بين يديه، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، فماذا تقول؟ تنكر يوم فعلت كذا في مكان كذا يوم كذا، ما تستطيع تنكر، لو أنكرت أنطق الله جوارحك، كتابك أمامك مكتوب كل شيء، فاحسب حسابك وخف من الله وراقبه، فإنك ستقدم عليه في يوم ما تملك لا مال ولا بنون، ولا ينجو بذلك اليوم إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب.
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
5: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم.

0: إملا يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يكون إحسان الظن بالله وكيف نحارب الوساوس سواء في العقيدة أو في غيرها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حسن الظن بالله واجب، والمؤمن إذا تأمل أسماء الله وصفاته جل وعلا الحقيقة أحسن الظن بمولاه، وعلم أنه حكيم عليم رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن قضاء الله وقدره دائر بين أربعة، بين كمال حكمة، وبين كمال العدل، وبين كمال العلم، وبين كمال الرحمة. فلا يخلو القضاء والقدر من واحد من الأشياء: كمال الحكمة بأن ليس عبثا، وكمال العلم بهذه الأشياء ومناسباتها، وكمال العدل فإنه عدل ليس ظلم ولا جورا، وكمال الرحمة. إذن فالمؤمن يحسن ظن بربه أنه جل وعلا وعده بأن يقبل عمله ولا يضيع شيئا، فيعمل أعمال الصالحة وعلى ثقة أن هذه الأعمال الصالحة سيثاب عليها يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى: واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيعلم أن لله حكمة فيما يقضي ويقدر، وأن ما يجري الكون هو على كمال علم الله وحكمته. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: محكم ليس فيه سفه ولا باطل. فحسن الظن بالله أن تؤمن بحق الإيمان، وتؤمن بأسمائه وصفاته، وترضى بقضائه وقدره، وتعلم أنه ربك وخالقك يتصرف في ملكك كيف يشاء، ولكنه على كم عدل. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأحسان ظن بالله أنه يثبت أهل الإيمان إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله أعمالهم وأقبلوا عليه جل وعلا، فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقضاءه وقدره كله لحكمة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل ذلك بكمال حكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا إخواني، حسبكم ربكم، ولا تسيئوا الظن بربكم في كل الأحوال فيما يتعلق بأنفسكم وفيما غيركم. اعلموا أن الله حكيم عليم، فارضوا بقضاء وقدره واطمئنوا بذلك، ولا يأخذكم العجلة واللوم إلى الاعتراض على الله: لماذا أغنى فلان دون فلان، ولماذا رفع هذا ووضع هذا، ولماذا كلها لا تجوز. أيقنوا أن الله حكيم عليم، فآمنوا بربا وخالقا ومدبرا، وارضوا بذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسولا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
0: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ محمد يقول: ما حكم من ادعى أن الولي فلان يتصرف في الكون ويجيب السائلين؟
1: هذه دعوة كاذبة ودعوة باطلة. الكون

0: لا، الله ليصر كيف يشاء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزو في الأخرى، وما يعزو عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعمل عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه الآية. فالكون كله بيد الله، اللهم صرف فيه بحكمته وعدله. أما من ادعى أن الولي يتصرف فدعوى باطلة، الميت الولي مات وفارقت روحه جسده، فلا يسمع دعاء من دعاه ولا يألو حاله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أيها المسلم، إن اعتقاد أن الأولياء يصرف الكون اعتقاد باطل وردة عن الإسلام، لأن هذا يناقض أدلة الكتاب والسنة المقتضية بإحاطة بعلم الخلق، وأنه العالم من دون غيرهم، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم الغيب عند الله، والكون بيد الله، يدبر الله كيف يشاء، ليس لأحد في شأن وتصرف، وله أسمى في السماوات والأرض طوعا وكرها ويرجعون. الولي لا يسمعك، وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعك ولا يدري عنك. اقصد الله السميع البصير الحي القيوم القادر على كل شيء، ودع عنك الخرافات والضلالات التي خدع بها أرباب الطرق جهال الناس، وزعموا أن الأولياء يدبر الكون ويصل الكون، وأنهم يرون محمدا يخاطبهم ويخرج إليهم إلى آخر ذلك. كلام كل خرافات وأباطيل وضلالات. فلنتق الله ولنتوجه بشريعة الله، ولنتبرأ من هذه المذاهب الضالة الباطلة. فيا أيها الإخوة، ليس للأولياء يصل الكون ولا يعلمون الغيب. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، نؤمن بأن الله جل وعلا هو مصرف الكون، وأن لا الأولياء ولا غيرهم ليس لهم نصيب في ذلك. الملك كله بيد الله، والله الذي يسمع الدعاء ويجيب، وأما المخلوق فليس له شأن في ذلك.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام عبر حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أيضا من أسئلة الأخ محمد حفظكم الله، يسأل الأخ محمد يقول: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر والقضاء والقدر؟
0: تقوية الإيمان بأن تكون على يقين من هذا الأمر، تؤمن بالله وأنت موقن بأن الله ربك وخالقك، قد أحاط علمه بك في كل أحوالك، وأن إليه مردك ومصيرك، وأن حياتك ورزقك كله بيد الله، فتؤمن بهذا حق الإيمان، وأنه لا خالق غير الله، ولا رب لك سوى الله جل وعلا، الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، وأمدك بالحواس كلها وبالنعم كلها، فاشكروا على هذه النعمة وأيقن به حق اليقين، وكن بريئا من الشكوك والأوهام. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعمل بصير. أؤمن بي ربا وخالقا ومدبرا، أؤمن باليوم الآخر الذي أخبر به في كتابه، وأنه سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قو إيمانك في هذا اليوم حتى يقوى عندك العمل وتخشى منه، ولذلك اليوم قو إيمانك بإيمان بقدر الله وقضائه، وأن الله علم الأشياء قبل كونها، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين سنة، وعنده أم الكتاب، وأنه لا وأن الله خالق الأشياء والذي شاء وجودها. أؤمن بهذا كله مع الاستقامة والثبات على الحق والأخذ بأسباب الهداية. أسأل الله يشرح صدورنا وإياكم الخير.
1: اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، أنتقل إلى هذا السؤال من السائلة، تقول: مبلغ من المال إذا مر عليه سنة كاملة ولم أصرف منه شيء، هل عليه زكاة؟
0: إذا كان المال نصابا تملكينه ملكا تاما ومضى عليه حوله فيجوز أن يزكى.
1: وكم النصاب يا شيخ؟
0: النصاب هم يقولون 56 ريال سعودي فضي، الله لم يقارب 300 ريال عربي من الورق ونحو ذلك.
1: والعشرة آلاف كم فيها من زكاة يا شيخ؟
0: العشرة فيها 250 ريال.
1: سؤالها الثاني تسأل بارك الله فيكم، تقول: عندي طقم من الذهب لا ألبسه إلا في المناسبات، هل عليه زكاة؟
0: لا زكاة عليه، لأنه من باب ملحق بأثاث البيوت كالفرش والأواني ونحو ذلك.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل أو السائلة عفوا، أم صالح، تقول أن زوجها لا ينفق عليها النفقة، وأنها تأخذ بطاقته وتذهب إلى الصراف وتصرف دون علمه، فما الحكم في ذلك؟
0: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لأن مقطع عقد النكاح أنها أصبح متعلقة به وفي مسؤولية وتحت مسؤوليته. ولهذا يقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه فلينفق ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. وقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الآية. فيجب على الزوج أن ينفق على امرأته النفقة الواجبة على ما على عرف الناس وعلى قدر استطاعته وعسره، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والبخل عن الزوج بالنفقة والجاهية أخذ من أموال الناس كلها ظلم لها وإهانة لها. فالواجب أن تنفق عليها على قدر يسرك وعسرك بما يقوم بكفايتها، ولو أخذت بطاقته وصرفت منها مقدار ما تحتاج إليه من غير إسراف وتبذير فإنه جائز. فقد قال هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله؟ قال: نعم، خذي من مالي ما يكفيك ولدك. فلها أن تأخذ من زوجها بشرط أن يكون المأخوذ في سبيل مصلحة لنفقة على البيت والعيال، لا إسراف وتبذير فيه.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. هذا الحديث بارك الله فيكم، كيف نستفيد منه في فضل زيارة المريض؟
0: واضح أنه في خروج في ظل الجنة وفي جناها وبساتينها ونعمائها، يعني أن مشيه لزيارة المريض كأنه يمشي في بساتين الجنة.
1: وهل لزيارة المريض آداب؟
0: من آدابه أولا زيارة المريض لآداب، أولا أن تزوره في وقته مناسب لوضعه، ثانيا أن لا تطيل الجلوس عنده إن لم يكن له فيك حاجة، ثالثا أن تسعى في تذكيره بديونه إن كنت تعلم أن عليه حقوق الآخرين جهلها أن تذكره بها ليسددها، أن تذكره بوصية العادلة، أن ترشده إلى اختيار الصالح من أولاده يتحمل وصية، أن توضح له توحث التوبة إلى الله والندم والاستغفار في هذه الحالة، لعل الله أن يختم له بخير.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول: من فاتته قبل العصر هل يصليها بعد العصر؟
0: لا يصليها، لأنها ليست راتبة، هي سنة مطلقة، إن قدر أن يصليها قبل العصر لا، وإلا فلا يعيدها.
1: نعم. سؤاله الأخير يقول: من دخل المسجد الحرام في أوقات النهي هل له أن يصلي الركعتين؟
0: يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
1: نعم بارك الله فيكم. هذه تقول حفظكم الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. تسأل بارك الله فيكم: إذا كنت في الأسواق ولا أستطيع أن أؤخر الصلاة عن وقتي، هل يجوز لي أن أصلي في السوق؟
0: إذا أمكن الصلاة في السوق من غير إلحاق إذن بك لأجل إدراك وقت الصلاة فصليها في السوق، لكن على المرأة تتقي الله ولا تدخل السوق إلا الحاجة الملحة، ويكون خروجها مقدرا بزمن حتى تستأمن طول الوقت. ينبغي أن يكون هدف معين تقضي وتنتهي، أما التسكع في الأسواق الكثيرة غير لائق بالمسلمات.
1: أثابكم الله، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد صديق يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو فضل الساعي على الأرملة والمسكين والأيتام؟
0: يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتامى كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر.
1: بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز كفالة اليتيم من الزكاة؟
0: لا مانع إذا كان فقيرا ما خلف أبوه له ميراثا فيعطى من الزكاة.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، عندما تكون القلوب قاسية وتصاب ببعض الأمراض وبعض الفتور، ما العلاج في هذه الحالة؟
0: علاج القلوب طاعة الله، ذكر الله، وأداء الواجبات، والبعد عن المحرمات، هذه تخلص القلوب من أمراضها وأضرارها.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل عن الصدقة على الأقارب، فضل هذه الصدقة وإن كانت من الزكاة هل يجوز؟
0: إن كانوا فقراء محتاجين فالزكاة فيهم أولى. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
1: يقول: هناك بعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر، وقد نصحتهم عدة مرات فلم يستجيبوا، هل من كلمة لهم وللجميع؟
0: نرجو من الله يوفقهم لأن يعلموا أن صلاة الجماعة أن صلاة الفجر بالجماعة لها فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذي الشيء فإن من يطلب يدركه ثم يكبه في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فعليكم يا إخواني أن تتقوا الله في أنفسكم. وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحد مذهمات ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكرها العقدة، وإن توضع العقدة، وإذا صلى إن العقدة الثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الله، يقول: أرغب الحج هذه السنة، ما هي نصيحتكم لي؟
0: نصيحتي أولا الإخلاص لله جل وعلا، واختيار رفقة الصالحة الطيبة التي تعينك وتذكرك وتعينك على الخير، ويستعين بالله وأخلص بالله، وتعلم مناسك الحج، اقرأ مختصر مناسك الحج الشيخ بن باز وغيره مما يعينك على أن يكون عملك أن تؤدي العمل على وجه المطلوب، فإن الأعمال لا بد من إخلاص لله فيها، ولا بد أن تكون موافقة للشرع.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
4: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
9: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: نسمع كثيرا جدا أسماء للمدينة المنورة، هل هذه من أسمائها؟
11: لا، هم نسمع أسماء المدينة النبوية، مدينة النبوية، أما المنورة هذا ما ورد اسمها المنورة. نعم،
9: أحسن الله إليكم سماحة.
11: واسمها في القرآن المدينة، ما كان لأهل المدينة، اسمها في القرآن المدينة، لكن الناس زادوا عليها المدينة النبوية فرقا بينها وبين غيرها من المدائن. نعم،
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. مسائل وقواعد في العقيدة.
12: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
13: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
14: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
15: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: كيف نرد على من استدل بهاتين الآيتين على حرية الخروج عن دين الإسلام؟ لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
12: وهذه حجة أخرى باطلة سنضمنها الكتاب إذا طبعناه إن شاء الله تعالى مع الرد عليها. أولا، الاستدلال بقوله لكم دينكم ولي دين، هذه جاءت في معرض مجادلة المشركين. قال غير واحد من المفسرين إنهم عرضوا عليه قالوا: يا محمد، نعبد إلهك وتعبد إلهنا. فنزلت السورة. نعم، وهذا أول الأمر قبل فرض الجهاد. وأما آية الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فآخر الآية ما هو؟ أولا، هذه الآية للتحدي والتهديد، تهديد من الله عز وجل للكفار الذين استنكفوا، ويؤيده أنه ختمها بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآية. وقد وجدنا هذه الآية في كتاب أظنه بمعنى الجماعة، الطريق إلى الجماعة الأم، هو العنوان فيه ما فيه، لكن المقصود أن صاحب الكتاب هذا نقل عن التلمساني أو غيره، يعني وكأنه يدعو لحرية الاعتقاد، يستدل بهذه الآية. ومن البلايا التي يؤتى بها بعض الناس لا سيما المتفلسفة والعقلانيون أنهم لا ينظرون إلى السياق من سباق ولحاق، ولا ينظرون إلى الآية إن كان لنزولها سبب، وإنما ولا ينظرون إلى تفسير الأئمة للآية. هذه كل الثلاثة، هذه الثلاثة الأمور كلها معدومة عندهم، فيفسرون بالرأي المجرد.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
12: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
13: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
14: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
17: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
16: عمدة التفسير.
17: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
16: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى،
18: مع الدرس 37 بعد 100.
19: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مكية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن

0: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت، سميها العلماء سورة إذا زلزلت أو سورة الزلزلة أو سورة الزلزال، كلها يعني بمعنى ما يدل عليه أولها في قوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله، أي من القرآن، ما أتخذه حزبا لي أو وردا لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، أي ما تبتدئ بألف لام راء. قال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني ثقل فيعارك القراءة، تصعب عليه. قال: اقرأ من ذات حاميم، السور التي تبدأ بقوله حاميم. فقال له مثل مقالته الأولى، فأرشده إلى ثلاثة من المسبحات التي تبدأ بالتسبيح. ثم قال الرجل: لكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذا الشاهد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ووصفها أو أقر الصحابي الذي جاء ليقرئه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سورة جامعة، وجاء أنها سورة جامعة وفاذة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو حسن. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها.

0: عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.
1: نعم. قوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، شرطية أي تحركت من أسفلها. متى تكون هذه الزلزلة؟ قيل تكون في الدنيا، تكون هذه من أشراط الساعة، تكون هذه من أشراط الساعة. وقيل هي في الآخرة، إذا زلزلت الأرض ونسفت الجبال وصارت الأرض قاعا صفصفا، فهذه تكون من صفات يوم القيامة، صفات يوم القيامة. وما ساقه كثير من المفسرين على القول الثاني. نعم. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، ألقت ما فيها من الموتى والكنوز تلفظها، والمراد بذلك البعث، إخراج الناس من قبورهم. نعم.
0: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
1: نعم. تقيء الأرض فلذات أكبادها وفلاذ كبدها أمثال الإسطوان، الإسطوان هو العمود الكبير، وعبر بالإسطوان لضخامته، فإنها تلقي كل شيء. فيجيء القاتل أي لما يبعث يقول: في هذا قتلت، يشهد على نفسه: في هذا قتلت، في هذا سرقت، في هذا قطعت رحمي. قال: ثم يدعونه فلا يأخذون، أو يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الله جل وعلا ابتدأ هذه السورة بقوله: إذا زلزلت، على صيغة نائب الفاعل، لأن الفاعل معلوم وهو الله جل وعلا، هو الذي يزلزلها. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الموتى للبعث. نعم.
0: وقوله: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
1: قال: وقال الإنسان ما لها. الإنسان، هل المقصود به الكافر أو المقصود به جنس الإنسان من المؤمن أو الكافر؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. فقيل المراد به الكافر، ويكون المراد بذلك أي زلزلت في يوم القيامة، لأن الكافر ينكر البعث فيتفاجأ، ما الذي يحصل؟ قال: الإنسان ما لها، أي ما لهذه الأرض. والاستفهام هنا عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها، أي من هذه الزلزلة. واللام في قوله جل وعلا ما لها، قالوا: اللام تفيد الاختصاص، أي ما للأرض في هذا الزلزال، ما الذي حصل لها؟ فهذا استفهام. وقيل المراد به جنس الإنسان وهو الكافر والمؤمن، ويحمل على هذا أن المراد بهذه الزلزلة في الدنيا، ما في الدنيا. لماذا؟ لا يسأل المؤمن عن هذه الزلزلة يوم القيامة لأنه عارف بالبعث كما قال العلماء، هو يعرف بالبعث فلا يتعجب، لكن في الدنيا يحدث أمر على خلاف العادة من زلزال الأرض. نعم. قال أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة، الأرض جعلها الله قرارا ثابتا، فيكون هذه الزلزلة خلاف صفة الأرض في الاستقرار، فتقلبت حالها واضطربت وتحركت، وذاك لما جاءها من أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
0: وقوله يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.
1: الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، لأنها تحدث أخبارها أي تشهد على ما حصل عليها يوم القيامة. هناك شهود لا يكذبون، لأن العبد في الدنيا ربما يشهد وينكث في شهادته، لكن يوم القيامة هناك شهود مصدقون، وأعظم الشهود هو الله جل وعلا، فإنه يشهد على العباد وكفى بالله شهيدا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا. ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد على العبد أيضا الملائكة، فالملائكة شهود كما قال ربنا تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معها سائق وشهيد. ومن الشهود أن الإنسان يشهد على نفسه، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فيشهد على نفسه أنا كنت كذا وكنت كذا. ومن الشهود أيضا يوم القيامة شهادة الأرض، يومئذ تحدث أخبارها ما حصل فيها. ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث من أن المؤذن يشهد له كل شيء سمعه من حجر أو مدر أو شجر، ولذلك كان يقول بعض السلف إذا عصيت الله في مكان فأطيعه في ذاك المكان حتى يشهد لك بالخير كما شهد عليك بالشر وبالمعصية. ومن الشهود أيضا يوم القيامة أعضاء الإنسان كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فإذن هذه شهادة الأعضاء، ولا شك أن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن من الشهود الذين يشهدون على العبد يوم القيامة هذه الأرض بما حصل عليها من الخير أو من الشر، من الطاعات أو من المعاصي، تشهد عليك هذه الأرض في المكان الفلاني يشهد لك أو يشهد عليك في معصية أو في طاعة. فهذا قول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، وقال الله جل وعلا أخبارها ولم يقل خبرها لتعدد دلالتها على عدد القائلين. كل شخص يقول ما لها، وتحدث هذه الأرض عن كل شخص بما فعل من خير أو من شر. نعم.
0: وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، وقال القرظي أمرها أن تنشق عنهم.
1: نعم، يعني أذن لها أن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال لها أو أذن لها بأن تحدث بأخبارها. طيب، هل ثبت أن الله جل وعلا يكلم شيئا من الخلق من غير الإنسان؟ مثل
0: الأرض والسماوات يتيا طوعا أو كرها،
1: قالت أتينا طائعين. هذا أيضا من كلام الله جل وعلا للخلق، فيقول الله جل وعلا لها حدثي أخبارك، أو يأذن لها بذلك كما قال الله جل وعلا للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. نعم.
0: وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب. أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السدي أشتاتا فرقا.
1: وقيل أشتاتا أي جماعات ومتفرقين. يومئذ يصدر الناس، يخرج الناس إما جماعات أو متفرقين، زرافات ووحدان. نعم.
0: وقوله تعالى ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر، ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: قال ليروا أعمالهم أي يريهم الله جل وعلا أعمالهم، وفي قراءة ليروا أعمالهم أي هم يرون أعمالهم هم بأنفسهم. ثم قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا تفريع انتقل فيه الخطاب من الكلام عن تقرير مسألة البعث، خروج الناس وشهادة الأرض، إلى مسألة الترغيب والترهيب. كان بعد أن بيّن الله جل وعلا للناس أنكم تبعثون وأن هذه الأرض تشهد عليكم، إذن ما الواجب عليكم؟ أن تعلموا أن من عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده. قال بعض أهل العلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا الإنسان سواء كان مؤمن أو كافر إذا عمل خير يجد هذا الخير في الآخرة، وإن عمل شرا وجده في الآخرة. والكافر يكون إن عمل الخير في الدنيا وجده في الدنيا لا يجده في الآخرة، لأنه ليس عنده من الإيمان الذي هو أساس قبول العمل. وقال بعضهم قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي هذا المراد به الكافر، فإنه يرى هذا الخير في ماله وأهله ونفسه في الدنيا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أهذا المؤمن يرى الشر أو الضر في أهله وماله ونفسه في الدنيا، فيخرج من هذه الدنيا وليس عليه خطيئة. وهذا مروي عن محمد بن كعب القرضي. والصواب العموم، صواب العموم وهو أن الإنسان سواء كان مؤمن أو كافر إن عمل خيرا فإنه يجده، لكن الكافر يجده في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا يجد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شرطا يقبل الله جل وعلا من العبد العمل أن يكون على الإيمان، أن يكون على دين الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فشرط قبول العمل أن يكون على الإسلام، أن يكون على الإسلام، ثم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورثاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورواه مسلم.
1: نعم. ثم أورد حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، أو الخيل لثلاثة، لرجل أجر يؤجر عليها، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله إلى الجهاد فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة أي ما أكلت في تلك الروضة فإن له حسنات، بما لأنه حبسها في سبيل الله. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني ارتفعت إلى مكان عال من الأرض ورجعت، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، حتى ما يعني يخرج منها من الأرواث وما تأكله وما كانت من آثارها فله حسنات بذلك، لأنه احتبسها في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كانت ذلك حسنات له، يعني حتى لو لم يذهب بها هو حتى تشرب، هي مرت وشربت ما كان قاصدا أن يرويها، له حسنات. وهذا هو الشاهد في الحديث، الشاهد أن الله جل وعلا لا يضيع للعبد شيئا ولو كان يسيرا. فمن يعمل مثقال ذرة، قيل الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل الذرة هي الشيء اليسير جدا، وقيل الذرة هي الإنسان إذا وضع يده في التراب ثم ضربها هكذا فما يعني بقي من شيء يسير، هذه هي مقدار الذرة. على كل حال، فالمراد به يعني أقل شيء. الإنسان لو كانت نظرته فيها حسنة أو فيها خير فإنها تحسب له، وحركة شفتيه بالذكر تحسب له، وسلامه بيده، قبضه وبسطه يحسب له. لا يضيع الله جل وعلا شيء من حسناته أبدا، يجد كل شيء، كل ما يفعله في هذه الدنيا ولو كان يسيرا، يسيرا إنه يجده. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ولو بشق تمرة كما في الحديث الذي يليه. شق تمرة ليست بتمرة كاملة، جزء من التمرة أعطيه لمسكين، ربما تكون هذه القطعة اليسيرة من التمرة هي وقايتك من نار جهنم. كيف إذا كانت تمرة كاملة؟ كيف إذا كانت وجبة كاملة؟ كيف إذا كان ستر للعبد وإعانة ونفقة؟ حسنات عظيمة لا يضيعها الله جل وعلا. ولذلك ربما الكلمة كما جاء في الحديث يتكلم بها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، تكون سبب نجاة له، تكون سبب لرفع الدرجات له في الجنة، كلمة لا يلقي لها بال، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر أو تسبيح، ويعتاد لسانه ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، واعلم أن الله جل وعلا يحصي لك كل شيء. نعم.
2: قال بعد ذلك: فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة هي قليلة النظير النادرة، والجامعة هي الشاملة المتناولة لكل خير. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: هذه أحكم آية في القرآن، هذه أحكم آية في القرآن، وهي لا شك من الآيات العظيمة التي تجمع تحتها المعاني الكثيرة. نعم.
0: وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط.
1: يعني حتى هذا الأمر اليسير، تلقى أخاك بوجه منبسط، تبتسم في وجهه، لك في ذلك حسنات. نعم.
0: وفي الصحيح أيضا: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ظلفها.
1: يعني يا نساء المؤمنات، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ظلفها. يعني هذا ضرب المثال بالشيء اليسير، عندك جار لا تقول والله أنا ما أقدر أعطيه، لابد إما أن يكون شيئا سمينا كبيرا عظيما، وإلا فما يصلح أن أتصدق بأقل من ذلك، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني موضع الحافر من الفرس، الشيء الذي لا يعبى به لا قيمة له، لو كانت تنتفع به فلا تحتقره الجارة لجارتها. هذه السورة العظيمة فيها بيان مسألة إثبات البعث، وذكر ما يعتري الناس من الفزع في ذاك اليوم، والاستفهامات عما يحصل لهذه الأرض من اضطراب، وفيها حضور الناس للمحشر وجزاؤهم على أعمالهم ومحاسبة العبد على ما يفعله، وشهادة الأرض لما عمل عليها، وأن ما يعمله الإنسان من جليل أو حقير أو كبير أو صغير فإنه يجده أمامه. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
3: عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.